انه باق لا يزال الصمد تلا سوائق يلاقي الكمدان سلوا به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ برع الباقي من الاسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبا ادخلني خير البرايا جيبا مصفى خير الصلاه والسلام بلايات كما محى الملام مع رسول الله كلما سبد من ضر ثم امير قد كبد الى الامير كلما توجه لمن انا الخير الي وجها على رسول الله انفع الصلاه في الال وصحبي كما كب القران يسر السرور ذا اماني مني اطاب النفس كالزمان ال الباقي صفاء وامان ذاك الامير بالمؤمنين

0: والصحبي ومن والاه. حمدت ربي عليه حمدا هي نفائل الأمير بهمدان. استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى. استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى. كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير لأجل النقم. نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم. يسوق المالك والزبان وكل منهم آخذ بالناصية. عليت إلي ردت خائبا كعساء الحميم غائبا. من الإله والرسول قد بري كما يزال زائدا لعبري. نولى الموت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرفا. يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم. يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم. برئ منه العالمون الطرا ولا يفارق دواما ضرا. يمقته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا. كنا شكي بعد حمد قزبت مصيعا الذي الحب كبت. انقادني من إله الفضل والكرم بالصاف إني الدهر محترم. لبصي والعلي قد قاد لي بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم. نبت في دكش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم. الله لي قاد ما يبدو مستترا من دكش آم حق القلب والقلم. لقال شرع النبي المنتقى كرما وقال لي من الشرق ما به ظلم. إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم. هو الكتاب لي رغب فيه هدى والهداه العليم النافع الحكم. أنقاني الله من عب وكرمني وشرح جنابي موت أو لمم. في كل باق يصفي لي بقى بمنم وشرح جنابي خوف أو غمم. أشير من قال لي من قالت الكرماء لو مرام على مد العدى الندم. أضيع لي سوانا الله وانصرفوا كلا سوانا وكل ساقه ندم. إني أحب الذي كرما يقاضي من فضل معه قرم. إني أحب الذي كرما يقاضي من فضل قاده الكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا. سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الخدر. محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام. أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي. له توجهت مع الرجال أسدي العيد المزحزح الأوجال. له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا. هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا. أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب. رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور. حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا. من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري. أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي. ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي. أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب. له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي. رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي. حوزي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء. يسوخ للمنى بلا حسابي كماله كل يد احتسابي. مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد. يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن. على النبي المصطفى محمد والآله والصحب وخدمة أحمد. بجائه وجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عما. وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذن فأسلم على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمد وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلال والصحب ويسر ما أروم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبقيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي يبارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وجعل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا مخدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصف فكري أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المهتار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وباللساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وسيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخيري مكاره بلا توجه لي وغيري قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء والطلاح لغير النهوي وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوحيد البعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم قد اشترى ما قلوبيه بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إطراد للعداء بغير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتراب عند العداء ذا توبة مع اغتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلالي والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده قديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجل الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجاهه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كل لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي يحقق ما رجوت بالرسول وصحب جائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى القدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمدي في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قسرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه

كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باخ مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة طرا باستهاب بخدمة المختار صرت بشرا للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاي أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى لي يجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا ثقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سععت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى بفيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضما بهما قد صار وساسها عني النصارى ثبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهدت كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنافي تربتي حرسني الله بمدح المستوى وأرتجي بمدحه خير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وخربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام
خراب دورهم بأم ملدمي.

0: يجلسني في وطني ذا خدمي خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملا الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لخراجا دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمد وسلم الله الحليم الصمد ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلد وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمته المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكوره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القصر سران والتفليز صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبرزدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلثوا الجليلا بمته من جعله الخليلا طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وزنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوسقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطاب عطني ظهي في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ضللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل البدر ظفرت بالإنس وبالجوار بما ليختير بلا بواري ظمي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخراني غاب من البشر والغفران كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أحرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بالنعم تجوئني من خير معن منعم كنوز أفضل الصلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام.
1: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بثمني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في ثمني عند الجماد الأولى أذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانية هذا بما يخلد العجب أم يباهي الأمناء

بالشهر رمضان تنيل مغن جاد بالأنوار وصلي قبل انتحاء الشوال يضعوا هاد النيقاد الرشد وصلي قبل انتحاء ذي القعدة أزب أسلتي منيل الحج مع المنى إلى انتحاء ذي الحج أنا قد بعي ما دل على يرضى يبعين ومشترين على نبل سبعة بنبزها معان الحين نيران باق قمعان النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات انتحى الدلجيك وأنها لجهتي لم تلج لم ينحني ما في فؤادي أضمرا وليس ينحوني وقلبي عمرا لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذن يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قرئ باع مانع من فاسد هد بتوحيدي.

مع المفاسد وراء لغيري مع المكاره ويصفو خيري. نفعنا الرحمن فانتفعتم، وقادنا الرحيم فارتفعتم.

محبكم حسده من كفروا لكم أيضا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء.

أجبت مدعي مسيعينا قل المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

كبدوا إلهي نحوي الطران وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا نصرتي لله على غب الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجه بنصرتي لذي الجلال وتحطوا عني به ذوي الضلال لكم خطابي

يا هذا بدر أنتم أحبابي توج رب المالك الأرباب ناديتكم بالله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا تزال رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطش نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد.

فبما حوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفر تبت علي يا غفور يا كريم لقد ذهبي فوق ما منك أروم هبري فراق كلما نبذت وليبارك في الذي أخذت ويتوشي مع المختار وهل بدي

أستغيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل البذ وبخير السيدين. قل لك توسلت بأهل بدري بهم واجعلني رفيع قدري، هب لي ما

السلام فليست في عمري بخير عافيا ولا الحياة ذات يمن شافيا ثم ربيا بظاهر وباطني ثم لازم رضاك في مواطني تفضل علي يا مولاي بالعلم والكشف وهب لي الآيان تفضل علي ربي بالمنى حتى أرافق خيالي.

الرحيم. كن يوافقني والسر سنتري نايت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا. بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم. شاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي. رافقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم. فذي القلامي وفاس القلب.

ترى قصائد توحيدي منمقة في فلكنا الواسع المشحون بالنعم، ولا تفسير ذي بقة الله عليه مجيب قادر نعم، بشرت خير وراء تفسير ذي مقة صلى عليه مجيب قادر النعم، جاءت بخيمة المقتار غيب من تيكشف الدهر ما

على يقين بمتهمين إن رسول سيف استطاء به من ربي حاز علم اللوح والقلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نماح بشي إنسان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي.

قل الخير مغبوط بدل الأخذ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة وفيت الشقاء كالجوع والفقر والعريم كلام منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف

كميني على الأعداء سيف مهند حمد لم يسالم يموت وهو ذو خزي زنام يوم الإسلام فيها فمن أبى وقوشي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه الله.

وينتحي نحوي لو يستطي بيطغي يطغي الخيرات ربي بجاه من كفاني بأعدى طر بلا لئيم هديات ربي قد هدتني وصفيت وخطي

عن نسيم. إذا بسخ يعمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأضيعاتك النسي علي توالف التي يهتدي بها. إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي فهو القلب مني بسع من يقود ذا تعلمي والتعليم كنت لاهي ذي الدحي. تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار لما تحوزي توجهت.

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير من أغنى به أن أذل مشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكري خير من لي النهج ذو خفي يجم الخدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء والرعد والزفي كفاني إلهي بالنبي المكر والشقى وصافي فيود الله في القلب ذو قري طمح الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف نارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حزا سيدا بعد حسناه إنا فلاحا وخير الدين حزناه أفضل شكوري ربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بي وهدى كلي وأنماه محمد قدرت نحوي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماه كنيت أبكار من حيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاه محمد أخذت أنواره قمرا وكل شمس حوت في الضوء أبهاه نبينا لم يكن شراه في القدماء ولا إذا صمدا في الخلق

فعل جماعة فضل من مزاياه. رسول أحمد المختار قدمه فقن قديم هدت عمري هداياه. آيات أحمد لي قالت مواهبه ولي تخلد ما أرضى وأهواه. ويا طبيبة منتقى زمن والقاضي يكون ربي لي بجدواه. فلا لعن لغيري صرمدا وجلا ويسن حوجنا بالدهر مسعاه. أما الإله الذي لا شيء يعجزه هيئ من أم الضر حان من عاه. حما جاتي أمر

قال أي آل كتاب ليس يقربون إن ثقت لمن قد طاب مصراه إلا يشكي قال خير وراء على كتاب وحي الله مجراه حديقة الله بالمختار دون فرم قينقاد لي كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والفقاد أبقى عن وأمضاه باعي الله حسنا مانعا ولو حبني وشكي على من منه

ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن.

لا خطابي في شهر الربيع ولا الوجهات لي بالضر عاداه لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ذا سبق وأجراه تيت القعد يوما يفهم الشفعاء يميهم يا بسيرا ملت بشراه هديتي يا رسول الله هاك بلا هد وكلي

إليك قد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا يا غير نحوية لا

كما تربي كفتني كل مهلكة يسهو جنابي بها والقلب والجسد ويقبل لكم المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إلى وخير الخلق واشطتي كن قد أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قد خير من بالحقيقة

وجهه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاد النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا عن جناب اللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم الذي يعرو ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحو الصفد ألم معا برسول قد محا حزني باسم ليس يعرو ملكه النفد إنه لغير منك الظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضرا كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

فهو الغفور والرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل وقبل وبعده بالمنتجا عليه الصلاة أبا

نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه الصمد. الحمد لله على كونه له عبدا خديما من جلا تفضيله، لله الحمد.

ملا تحب سرمدا والكشفني رأيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على وآخر دعوينا أن الحمد لله رب العالمين ويطوي الباقي الكريم الأكرم غدا له قبل الأذى المحرم أيا تربي قعطاب السفريك ومكت قبل وهدتني في السفر أيا تربي قعطاب للسفر ومكت قبل وهدتني في سفر إلي قال في الربيع الأوليك

قال الله في ذي القعدة وقبله من تزاد بعد نفع عن النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل

قدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور أشتكى مغني فضله مشهور ليس يريني كدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا توجه نحوي الضر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت قلبنا كليتي قد نوار أضيع الله.

غنايا محاوز ظلمي حذفات وذري عند الاله حذفان الله قد محى ازايا فمحام كم صلمحي عنائي محام الا يدون ضر كليتي كوكينة النعيم نيتي من لك يكن رباح لم يكن فاجوداك لي مكانه بكم لكه كلي من المحرم لختم الحجة فخر الحرم اجاني الاله باللسان العربي ونما احساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع أركب المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيتها رب الولى المدافع ولدي محق المدافع يشكره كل بسر نازع فيما أشاء

ولي قد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعي المبين القامع لمن حراب الساجد معراكي هل وسك عصما من ناكع من ناكع مكر إلهي الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع.

ركلي مزحزح الخناس قلا سوى الضري في جناسي باقي العليم في لزومي قل قاضي التعليم ذي الحيز الهمني الخبير في أوراقي أزمان إخدامي ذا البراق لقي الله لسان العربي قضى خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم قل رحزي أن كل أذن أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآيا جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطبي وما حق اضطرابي كل يقول

انتهاي لبعضي يا بالحوفي جمعا والعدا بلا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قبل النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول بالإثبات إلى سواي وسواي

بالصفة ما قدر إليه بالمعرفة، أي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا. يقول يا بالبرايا وحدا ثمي قفدي إليه الوحدة، أشير من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير، أشير من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب، قد ما خير المصريين الظاهر قمة الذي له المظاهر، وجف نور النبي كل نور على اسمالي نور ينور، نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بلا التفات، ويأتي كلي بخالق الورى وقاضي بمنتقاه صورا، كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله، كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله، إذا تلوت خير ذكر فرا قلي فضله وفي فؤادي قرا نفاسي.

أنا بالغرض أكرم ذات الأكرم المعظم والإسواء الفر من تعظم هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصورى إلي قال الله من

من يفيل قل شهد ما ليس يفيل أكرم الأكرم من لا يخفى قيش وحبا بالأخفان إلى سؤالة تحى في أبد ما لا يفيدني ومن لم يعبد لا تهيسني غير الرضا قل يقضي الجنان الغرضان لا يحيسون ولا إضرال ولا عدونا ولا

لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سما لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي علي فائسا باللهب لسر جلال الاكرم الوهابي من جاد بالاياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدرت حالي له علي سكر بالاقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله اخذت له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه ارومه سلها للمستوى بسلامين بلا نهايه ربي وكل اقبلا ليجد بكون كل همري اكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وزير رسلي وكل الانبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي واسى والبلوى اني نفعها الله عند قلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للاكرم بالماهي يدي بسكر والحديث ذا تخيلي متو رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلنار ينقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت الى النيران وباه بالغضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك افضل الصلاه الله مع سلامه بآلك الكرام وسببك الخر الكرام باحترام ما قطعه الحد الاسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاه وسلاما لك يا وسيلتي اطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنم وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحروضا ولقا وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلامي وبعده وجار بالإنهام نبهني الهام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهل تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى ربي لهم وللذي حلل ولا فضل لهم نافيه صلي ولتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مهل يوم فسد.

khadan fan taman yarum min katusat saraftu kulliya ila allahil ahad wajada bi rusuhi yawm al ahad sanafuhadi wa lisani wal jasad an al kha warad li sawil hasad salatu jalla ma taslimin ala allazi sar bihi talimin salatu zil asri asim sarmada ala abi bihi al khalil ahmad salatu zil jalali wal ikrami ala allazi ahwi bihi marami salatu man jalla an al misalim ala rasul al hadim al amsal salatu man kulli lahu wadiham ala allazi qad sharaha as-sariyam salatu man mata yaqul kun yakun ala allazi nasiruhu lam yakun salatu fahal lima yuridu ala allazi khidmatahu uridu salli salatan la tura wa lam tura rabbi ala ma hinu yubi sataram salli alayhi bi salamin fil jami' wal habli al yawma salahan ya samin sayfatan al khayr birrin warida wa rahmatan wa hindaka janirida diftuko ya akramu fil buhuri fajal hurufiyam huwal hurim dayfuko habduka khadimu ahmada radiya anka fa hurufu ahmada daykhul hila asaltahu wal qurba fajal urufuhu jami'an qurba duma hurufuhu lisan yasabiqin ala walina fi sahabil faiqin damina lil muqta'i fi kulli sanam bara'ihal marhi tura mustahsanam damiruhu safi wa safi sayira wajhu salihan radayka tahira dayakhahu al ahda wa ama jaysasin suman lahun taqamtaha ma aysasin damina sukraka bi ismin wa janan laka bi madhil mustafa ila al jinan dalaluhu asaltahu bil faydi wa faqrahu asaltahu bi rawdi daharajahu li siwaka wujaha ya khayra man rajahu man tawajjaha dafuka radin anka jiddan ya ahad indal hida mujahidan yawm al ahad duma salatan li salamin arhum minka li khayri khalq waqbal minhum alayya lil badihi zil kawnaini bahda qada'il haji fil isnaini ibadatun bi khalami wa niyyati wal qalbi wal jasadi duna miryati alayya lil mukhtaris al bahai man li yasukhu madalan luhaim atahu matin wa salatin bi salam bi khalami wa bil fuhadi wal kalam ilmi wa mali wa salahi abara tasadu min mukhni yaqin al kabara allaman al halim min ladunhum ilman yafukhu wa raditu anhum anni hatta kullama halaya wa habal jasbalahu wa tayam anhu raditu wa anil wasila wa an siyabihi wa aqfu khilam ala an nabiy al muntaha al awabim khayru salami rabbihi at tawabim ala an nabiy al muntaba al mubassirim khayru salami rabbihi sil basarim ala an nabiy al mawludi fil lisanim khayru salati lahi dhil kawnain khayban al akram fihi bil karim abdan khadiman wa wajadtuma arum khayban al badihu fil badihim wajadli fi sukri bil badihim khibtu an al akwani fil mukawwinin abdan khadiman wa mahatalawunin khanimtu kawna lahi wa aktafi بزاك فالمحتاكفا فليكتفي قنا يكون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله عن الارباب وبمحمد عن الاسباب خبت الى الله بلا رجوهم الى ممات او اصل او جوهم خبت مع المختار في المختار واهل بدر سرمرا ست استاريم خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع الرسول واهل بدر ووجدت سولي قرات تسليم مع الصلاه على الرسول صاحب على رسول الله ذي الصلات خرقت في بحر محبه الجليل وبحر ابي عبده الابل الخليل فجاءني الاكرم في الخميس اسراد الامير في الخميس فجاء خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطن فصب بكون الله لي في قربتي وارتجي تكريمه في تربتي فاصر خلامي عند اخلف جهد ورته بقل هو الله احد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا اموت فقال قدير القادر المقتدر رحبني فلسنا ابتدر فللت بالله الذي لن تخما خلفا مجاهدا ولم انتخما فناؤهم اما خريب سيرى ان شاء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب ابدا للخافر الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات هاجلا والكل يحصى هاجلا واجلا فتاه صلي وتسلم سرمدا على امام المرسلين احمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فاتى مطلوبي قلبي طيب بان ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الاجر من الديان قبلت ما اهدى به الكريم لي وفي السكور لا اريم حولي لا اله الا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانه وهبت للبقاء والصيانه خلب لي اكبر رداك كلي وبالذي يفوخ سني كلي خارت للاهداء يا سل خهرين فتر رزان صديق ساك جهرين قتل الذي خرفا خسني من نعم الا يبهد خوري عين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابقى دواما ذاكرا قدير صلي ولتسلم هني على النبي محمد بالمن صفيح من يحسبني في قربتي
خير خديم المصطفى أو تربتي صلى من السلام من إشراك وجاد للوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسأل في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفه وكونه خير البرايا مرفا سبحان مغن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير ورا والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أموالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كل به وبهد كل حلا ساخلي الوضو دهام أيسس مخجل ما تلاف حام جيسس صلاة الأسل أسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبة مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجي والروح والقلب والجسم ينجي سكري للجلال والإكرام وجادري بمصدر مرامي سفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها أن الدرن صبحي وريي ومنامي ولباس وعادري محن ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي وقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي سفهه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمود وصى محمد سهرم تداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني وليراد كل من هداني أمد بي الأهداء وأم جيسس وصرف حني حام حيسس إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت عددهم سجر خوي عددهم سجر خوي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد الرافع والسماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسولي من النصارى وجدت سولي أبل النبي المنتقى صلاة مع السلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل سلبها وأترجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل سلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسقت بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخسين وسخا مستدرجا ويل له ويل له طبا له تحسن له تحسن له أف له وغاية الله تقيني كلما يسوءني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في اسما له البرايا ويرود للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وجهي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أجل خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيلي وجهام وسرت كليا له موجهام لا أبتغي بسجلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا أبتغي خير النبي وسيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير حبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يخسي خديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسر هو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني أليما يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتداه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الولاد عليه سلم وتجلي بالصداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي أحب لمن سواه والنبي بهد الأهب يقيدني لمدئه توهير وعنك يا أكرم لا أهير يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحدم يا سر مخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودود يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لي عبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح يا ربي فرح يا ربي فرح ورق الهين بمام كربته ولي خالد سبمام يا من سهور يا محك تتامين له به كن لي بلا اختتام يا الله يا احد يا خير صمت
ya man yaqini al mamati wal kamat qataltu man ilayka yansibul walad bika wa kunt li wa tayyibtal khalat ya man tanassaha an ahlin wa walad wa hajatin wa hamsamanin wa balad ahyaytini bi qul huwallahu ahad ya muhyin laysa lahu kufuwan ahad salli biha anni ala khairi sanad wa salliman wa hum bihi anil fanad aqamtu saqaytu atantu bil khalat julli bi rahmatin wa julli bil balad rafaqtu ahlatan fa araqtu al hadad qalan biya fi man tahala an hadad khafaftu mawti wa bahastu ya samad ya man yaqini al khabur wal ya man maqi ya man yaqini al khubur wal qamar wajal bijayi al asim khidmati ka khidmi sihabi khairi al ummati wajal bihi rijal badr al kiram mahiya fi darini fi kulli maram wajal tawassuli bihim ibadam maqbulatan tajru lis sahadam ya rabbana salli ala muhammadi wa alihi mahasihabi al humadi warsada an naibihi siddiqi rafiqi fil kharisi tasdiqi وارتد عن وسيره الفاروق سيدنا حمرس التفريق وارتد عن مامونه عثمان وسره غفرانك والامان وهو الذي قد فاس بالنورين وبهم ارحم وبهم محرم وبهم حق وبهم ارحمني في الدارين وارتد عن وارثه علي ابن ابي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليه بجائه بسين وصل يا خير اله وبلا على محمد ومن تحبدا من اله وصحبه وهبلي جواره به وسنسه قبلي وليهب بأهل عرف الحمزة نفى كتابك ولصف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وسد به فضيلتي وارتد عن أبي أن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهبي وسقد عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسقد عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسقد عن سرمدا لأسعدا ابن يسيد وحمني وأسعدا وسقرا عن سرمدا الى انس ابن معاذ والتهزني من فانس وسقرا عن سرمدا لانس مولى الرسول وفني مدنس وصلى سرمدا عليه بالسلام بلال وسبي مصحصه السلام وسقرا الى انيس ابن خطاده واس ابن اوس وسقرا عن سرمدا لاوس وابن ثابت وثبت اوس وسقرا عن سرمدا لاوس ولد خولي وكمل جوسي وردا عن اياس ابن اوس ونجني من مسم واوس وسقرا عن سرمدا الى اياس ابن البكير وكتب الدهر اياس لجمله الاهداء من ركوني الا يا ربا له سكوني ولتمن له حسن اسين وحمني في باهلي وترد لي سمني ولترد لي سمني يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والالم وصحبه الدرار والالم ورد به عن اهل عرف البائم من قاتل الهلاس والاباهم وعن بجير بن ابي بجير ارضى ونجني به من جوري وارتدى عن بحاسن من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسقرداك لبراء ولدي مهروض ردي وهم خلدي وارتدى عن بسبسة بن حمري ولسره الصدر ويسر أمري وسقرداء عن سرمدا لبسري ابن البراء والتقال للبسري وارتدى عن بصير بن سحدي وبي بصير سمني ساسهدي وسقرداك لبلال بن رباح وجل مكوسي خير بر ورباح وليهب بالباهي خير بركة ولي يسخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاه تجعل بها نسامي خير فيه لنفلوا على النبي المتبع وسلم ولا له وسلم وكل مسلم وارضى عن صحابه جميعا يا خير مقتن لم يصل سميعا وسر عن اهل عرف الطاهم وعن يمهم صبا الفطاهم وسقداك لتميم مولى خراس الهال الهدى يا مولى وسقداك لتميم مولى ابناء خير من وحدني بالاولام ولتميم من يهار سقردا وليتم ما خصته رداء بجائه وجائهم ووفقهم وبينور بهداك افقهم وسق صلاه بالسلام للنبي وهند وجهل فوق الجنوب ورد عن السب محن وتلني باب هدى وبر لا تسخلني يا ربنا صل على محمد واله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم باهل عرف ساي واذكر خدمي وارتد عن ثابت بن اقرم وليكن اقرمي ثابت بن اقرم وليكن في ابد بالكرم وارتد عن ثابت بن سحلب وسرمد سخل فوق المطلب وارتد عن ثابت بن خالد وجل اليوم بحسن خالد وارتد عن ثابت بن حمر ولسر صد ويسر امري وتفين دايخم هاستر سالم بالمنتمي منهم الى هزالم ثابت بن السهيد في اليمامه وارتد عنهم ولتدم اطمانا وارتد عن سحلبة بن هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن سحلبة بن حمر ومهيوب ولتصف عمري وارتد عن سحلبة بن حنم ونجني من باتل ومسلم من باتل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمر وليكن بالجود ياس الامر يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي جاء باحسن كلام سيدنا محمد والال
wasabi wasajib bihi sualim waliyahab bi ahli arfil jimi salamatan min hiya lirrajimi wajbur liyal kasra wa asin lil iyab bi jabirin yusabu lil jaddi riyab wa abna abdullahi warra'anhum wa antur janabi abadan wasunhum wa ajbir al ahdali ilahim bi akhi jabir ibn abdullahi salil hamlin warra'anhu abadam ya khayr man yujbiru man lam yahbudam wa tabdan jabir ibn sahrim wa tal makatibi ya khayr al dhukhrim wa tal ridaan abadan li jabri ibn hatikin wal taqabal sabri wa sufridaaka ila jubayri ibn iyasin wal tarayim mayrim ya rabbana salli salatan bis salam ala lazi safa wa sahsaha salam sayyidina muhammadin wal alim wa sabbi man fi nasika al alim wa hud bihaqi ahli arfil haim kuli wa hay bijhal sammi haim wa rda anil harisim an yunma ila anasin radawat anasin raddi wa rsukni ila wa rda anil harisim an khadin tamam liya wasin min rafihin bil muhtamam ورد عن الحارث من ابن محاس او سن من يا خير من عبد الرحاس وهب لي حسمه من كل بلاء ومهيو بمزاح يقبل ورد عن الحارث من لهاتب يوسف وم لحلب لبن الاواتب ورد عن الحارث من لقسم نمي وخل بي اهي ابقي جسم ورد عن الحارث من الى ابي خصيمه يما وجنب ما ابي ورد عن الحارث من لسم يوسف وسلفني عن المزم ورد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا ورد عن الحارث من لاوسيم نمي قبيله هو ابن قيس ورد عن الحارث من لقصرجيم نمي ابن قيس والتعس مخرجيم وتل عباده رجال بدر محي في دار ورفع قدريم وسردان ابدا يا رحمن للحارث لسن تمال نهمان وسردان ابدا لحارث ابن سراخه وكن للوارث وسردان حارثه بن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وسردان هاتب لسن تمام الى ابي بلتحه بالمحتمام وطردان حاتب ابن عمرو ونجني من هاسر وخمر وسرداك الى الحباب من ري وخاد لخير باب وسرداك الى حبيب اي ابن الاسود وكن طبيب ابلي بحرمه الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وطردان حرام ابن ملحان وقل لساني يا هبيس الالهان وسق الى هريس ابن سيد خير دن ولي جد بسيد ورد عن الحسين بن الحارث يا خير محبود وخير وارث وسق لابن الخمير حمزه والرئيس سهداء أمس حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخلب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماه ابن عبد الله وبركات صعبه جميعا يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من خارجة من سيد وجر فلاه ابدا سا سيد وسردا ابدا لخالد ابن البكير وجس عني والدي وسردا لخالد بن قيس وسني حلم ورق قيس وسرداك الى خباب ابن الارت ابن الارت صادق الهباب وهب اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولاه خطبه خباب بن الردي وهب لي رطبه وسخدان ابا لابن اساف خبيب بن مردي وان في الانكساب وسخداك لخداس ينما الى قتاده وسخ لخن مام وتردان خراس نسم مدي ولي ياب كوني بسر الامه وتردان خريم ابن فاتك ولي يستخر كل باق هاتك وتردان خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخداك الى خلاد ابن سويد وحدي بي بلادي وتردان خلاد بن عمرو وفرد الأكبر أبط همريم وطردان خلاد بن قيسيم وست تنبهي وأسم قيسيم وطردان خلاد بن قيسيم ولياب خير هدن وقيسيم وطردان خليفة المعروفين بابن هدي والسلم تعريفهم وسرداك إلى قنيسيم ابن خصافة وصحصه نوسيم وسرداك إلى خواتيم ابن جبير والتدم خيراتهم وسرداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيو بوقفني نيرانا وسردا لسيسم علينا لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزم كل مهيسا بك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صل صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام

أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق

أمين. ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بي عصمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي. بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلاة الذي أبقى بلا سقم. يقود للمصطفى

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم.

ضمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين قد بان أن رسول الله أفضل من مضى ومن حان أو يبديه ذو القدم ابن المشفع أعلاني وكرمني علي تسيم باق جل عن عدم محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبا بالفضل والكرم إن ربي على كل شيء حفيظ أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر نبينا المنتقى أغناني

كتابه قد بدا لي فيه مستترا من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا لي

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعني بشر تدوم يا الكريم ذو البقى القديم ينقادني من مالك تكرم ومن نبيه أتاني الكرم قادني الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادني الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله يقود لي بشارة قدر من له البرايا والفعال والزمن أزرع عني المكرم الحزن وقضي أضعاف ما من التزم لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحو زجرا لمن حمي مك ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقرب ما

قد رضاك ورضا للتسهال على كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر على كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني

ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فزنا بكون رسول الله في سفرك أنا الأسيلة في مكث وفي السفرين أزكى صلاة

محمد جنتي عن كل مكروهات وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده ابدا. يا خيمة البشير

ورفقته البدن مدة العمرين، نجاني الله من أعدائه الأمان، يومت بهم عن رابني عصري، تعبت منذ زمان خائفا وجلا، أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري، أنبت لله بالمختار مبتهلا.

لكل خلق ظهور الشمس والقمر عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد من كنه لي أغناني عن النفر كن المكرم لأغناني.

لا زلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل عن السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي لا من لست أذكره إلا وأشكره.

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنعته وقت قهارا يستغفر لي بقاره كل ذي

عليم علمني القرآن دون عنم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتري هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى

بكونك المغيب البصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نظري صار إلى بتسم وبارك ما يلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكوني بالمختار من مضيب خلق أعصابه بالقلب أخدمه إلى قدري لي كان في سفري وصل العلم.

لي شيء من الوسواس يقتب النبي أبا النواس أن علني من اللسان العربي كيسون النبي العربي هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبسو أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيين إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتابا غيب الله ما لم يعلم كتابه

الكتابة يفوق عندا ثم به يباهي جندا طافقي في خط أهل بدر قادمي أجل معل القدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ مع رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوى الساق كل من جحل وسيئة الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء أبقى بيني وبين ربي شيء مقدر لصف الحب إلى سوى نحوي انتحى الشيطان وليصف المجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يعند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقاء كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلتك ما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس الوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة قيل والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي يستمعي محد

الله كيف أعتليك مع ارتقاء عبادتي للوجود والقدم وقادري في عادتي خير الخدم للبقاء والخلاف.

القلوب قرائبا يقود لي مع الحليم إلى سوايا كل ضر وكدر في أبد بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين ما قادري به الحلال كالفنون يقود المحي بإذن المالك مسجد مجذوب وكل سالك الظاهر باطن قاد الظاهرا باطنا خديما باهرا ليقول هاد وعليم في كل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو لي متي تقل هو لي متي تقل كن يكن وليكمل مرادي بكن أن يسلم أبي

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العداء لغيري، ألي به يصفي ميرين. قسم الفضل الذي لم يلد، قسم مولودا أميل خلدي، قلت لذي الجلال والإكرام، نغيده في القد انصرام، دعا قلامي ودعا مداديك، لقد شكر الله بالوداد، كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن، أكرمني الأحد بالتوحيد عند ذوي النفور والجحود، فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله. فأقلامي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن، يقودني لجنة الإسلام، تخودني لجنة الإسلام، ولسوى نحو تحل ملام، قلبت قلبي واللساني والجسد لمالكي ولي مخجل أسد، صان حياتي عن شقاء ومرض، بقي يقود رضاه في الغرض، صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر، هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي، مد لي الله بجاه أحمدا مسرة ليست تشوب كمدا، عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي، بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين. أيها ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجان، هذا مال بنى من ضر من ضرر كل وحبي وحماني عن غرر، هذا مال بنى من الضرر كل وحبي وحماني عن شرر، توصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق، تنحي قصد ولا إقالا كم عداي زين مقالا، إلى سواء نحوي تحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد، ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر، لا ينتهي ضري أقيالك ويحد بعمر العيال يصرخ

والرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك لي ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. غضب ربي لسوى عمري الحزن وإنه قبل مني ما اتزن. بان بخطي عباد الله الله قد أنزاك فضل الله. مد إلي سره المصونان من يحرفي أغلى الحصونان. إلى يدي ولفاد قادا كتاب ربي.

وقاد للمعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد. هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي بوجه الكريم تلاوة سوابها ليس يريم. يقودني إليك حب الذكر، قني به كل أذى ومكر، وسبك

خذ بقول ربي الأحد في آخر الثلث من يوم الأحد أذرعني الشكوك والسنن بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا إلى 16 في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة لكن الحكيم من غير التفان أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لكي يدلس التي

دعوته واستجاب كرما ونلت ما رمت وما لم أرما. فجعل يوم الخميس بالسرور وراضي لذوي الجحود والغرور. يسر لي ما كان صعبا قبل وعني انتفى الأذى والكبر. ذهب عن الشك في كون الكريم لي وأرجو منه فوق ما أروم. هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسع يا خير نافع بجر منفع. يا بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين. فتاح من الفتح في الخيورك أبا خادما لك

البحور بغض جملة العدا ذوي الدحور وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين بك رجوت

اكفني ما لا احب اجل قصيدتي به اخر مان كذبت في تغربي تكرما مسكت بالله مع الرسول هو كان لي ولي يسوق الصولي اني عبد الله جل وخديم قم اصطفى لي اعتلاءه يد يسري بها رقيب وعتيد في كل يوم عند ذي العرش المجيد نبهتني في ضحوه الاذنين

السلام ثم جئتني فليستخر سرمدان كل معاد بجاه أحمدان أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ماء فوق

وكل ما أشاء منك يا سلام، وبرفع يدي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي، فضع يا مغني عليه صلي من آلي وأصحابي واشكر كلي، أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بلعطن، أتمت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزعزح شيني، لك اشتكيت الجهل والغرابة وفي وجهك وقني الكآبة، أنت لي أغريتني عن سببي بكم فنجني به من تربي، ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك، جئتك يا كريم أجل القرى ومن يا معيد بشر القرآن، وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني كي يكون الشيء الذي لم يكن، أشكره بمدح حمد حسن كمصلي على النبي الأحسن محمد، وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني، أعيد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل والصفا عطني، مسكت بذكر الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين، أعوذ ربي بخير السنن قد الفرائد ويعلي منني، أكره كلي بغير الددن ملي السوق ما يرقي ديدني، نقيت وقاد لي بالرسن وصنع فيدا قد أزال وزني، فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي ولحني، عني أزال كربي وحزني

لم يلن قنقته ما يسخر يلن سهل الشيء الذي لم يهن قنقته ما يسخر يهن فجئ ما يدير دمني هو كيم فضله لم يكن يشكره كلي بعد قطن قال يقتها ما لم يبطن مدري لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسأل جل الدوام اليقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقضي خير المنى بالرسن يقود الكرم دون فتن مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السنين هو متابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطن أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي التزاني.

الناس فيمكث في الأرض ويتوج لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلينكم

الكات وصحبه المر الأعادي هلكان أسفه معد ظلاما أركاك إذ خبر العدا حبركان ووجه إلى الأعادي سلكاك هنا أو إجابة والسلكان أنت بهم من سلسوه شركاك كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان ومن سيعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضلع ناقتي ضر حشكان وجعل المغني بسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك حب أبكاك عده وليقاد السبكان أشكو إكف عني فدكاك وليراد من

وقف عن ما يجر السكان لينتهي سخن هنا فندكا يا خي من طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكا وبين عيوب كلها فانسكا ضيفك راد عنك يا من زكا أفسن الهواء قبل عنه فكا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب الوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة ما يخرج العشرة

يافعا أزازا به ولي يوجه الأزازا كلي خير من حوى ابتعازا قادم من بادرة بعازا مضحوك راضي البسازا وجملة الحساد والنسازا أحمد من البسرين أنجازا وليروا

قال اشفع عني أسب اللهازات وإعداء وجه اللهازان يا من قد سلسوا التسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العدو معا أباسان عني حيارا سبية عبازان أقول حين كان

إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا من طرود كل جان عازان إجابة تزحزح الدعاسا من طرود كل

أنين في البحر وقت غربتي أي أنين أيريد ما عن العداء أفور ميك ما بي أكون زاخفون يشكو كلي إنشاء بالقنوت قبل القنوت والقنوت والقنوت فهذا قوى مبارز القتور عن أهل ارتداد وفتور فسقوا قدره إلى الوكيل وسجل ما يجرد للسكون أي انتفى مدحا عن انتفى مدهن بيس الختين ولا يسال الصاغر بين الرتون أشكو من عني

لك الشكور يقبل التباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطعتم عصيان رب الناس كليساق ما على

بدري المغدا ينير بدري يودي لاق بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي حباب الزخري هذا قضني بخير فخر قضته بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزحزح ضري أنا ورشد بفراقي سري فاقل عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر يا رب جل لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر ويبكني نور أهل الدهر كنسلي خالصا وجهري أرتني فمن يقبل شكري وتقني كل أذن ومكري أديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر داخل أزاله بأهل بدر عنهم إذا ينير بدر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أن يقول خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام ما عيوبي وأزال الكدام، قل لي خيرا كثيرا مدام، الكل شكرا يقيني

أبلي أنسى فؤادي القندال أنا رضيت وأراعي الأهداق وصايدك الحكيم مهدان أرضي به مولاي جل عندام تواطني.

ومن وشان ومن قلا وارتدا سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتبكوني أزال الحقدان كم يشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل زال

ينفع الناس فيمكث في الأرض وهجة وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم الرب أحمد وجادلي بالحب وبيضاء وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدخله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بيغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب يجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوك به وجدب كمن في وساء عند الردب فجعني الأكرم معت الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي قد من بفيد صعب ينصر مختلا لكل الشعب أسر فوق المنى في تربي وأن يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي وأطي من إضاء بالقرب نجت وقد أزال أجبي كمن أطب كساف الحجب أسر تسخير كل الصعب كن يوضه العداء بالرعب أسر بمصطفى والسحب توضه للناس خير اللحب

آربا بالعب مهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كمن حساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كمن ليكن في قالب وقلب فجأتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيد السماء.

0: بكونه سرور العرب مجمع في الشرق معا والغرب اللي يبدعيني كل خطب قدير يابس مثل الرطب اللي ماشط بكن يا ربي أما الأناجي بنعم ربي أذكر من مغنيا أن كسبي أخي بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتد معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتد مطهير والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارث وصح رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وصح رضاءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيعي وصح رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وصح رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافعي وعمل ارفع أنت خير الرافعي. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحب وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبيري ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني خد انتما وعني يمحشيني والطرد عن زيد لأسلم انتما وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب وحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولد عمر والتدم رشادي وسهرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحب وزدني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظل رحمة الأقران وصح رضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وصح رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وصح رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وصح رضاءك إلى ظهير وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطأً أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لوصحب وكن لسرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وصح رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وصح رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل. يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لوصحب وكن لسرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وصح رضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وصح رضاءك لمالك ولد خدامة وسرمدا خن النكت وارتد عن مالك بن عمري ونجني من شقوة وذعري وصح رضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفند وارتد عن مالك بن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك بن رافع والتفن عمري كله في النافع وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وسه رضاءك إلى المجدر وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسه رضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسه رضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وسه رضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسه رضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسه رضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسه رضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وسه رضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذات فضلي وسه رضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وسه رضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسه رضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسه رضاء النامي لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وسه رضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وسه رضاء النامي لمعبدي ولد عباد وحي الحسدي وسه رضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسه رضاءك إلى معتبي ولد عوف ومماتي طيبي وسه رضاءك إلى مقدادي ولد الأسود وكن عمادي وسه رضاءك إلى معوذي ولد عفراء وسع منفذي وسه رضاءك إلى معوذي ولد عمرو وجنابي أعذي وسه رضاءك إلى مسعودي ولد أوس والتزد توحيدي وسه رضاءك إلى مسعودي ولد خلوة وزد تزهيدي وسه رضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسه رضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجدي وسه رضاءك إلى مسعودي ولد سعد والتدم تحميدي وسه رضاءك إلى معاذي ولد عفراء وكم معاذي وسه رضاء لمعاذ بن الجبل ورم عقدي وحولي والعمل وسه رضاء لابن ماعس معاذ والتكفن العين يا خير الملاذ والطرد عن معاذ بن عمري وخير عداية لإياذ القهري وسه رضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسه رضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسه رضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسه رضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وسه رضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وسه رضاء النامي للمنذري ولد عمرو وعيالي بشري وسه رضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارى سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسق لي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسه رضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخ الرضا وهب لي النظافة وسه رضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والطرد عن نعمان ملي مائلا أسن وردني سعيدا دائلا وسه رضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضيا بما لي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عبد ولابن عبد عمرو النعماني سخ الرضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب بكل مسلم وليهب بأهل حرف الصاد سوحك لي مناي في تمادي وسه رضاءك إلى صفوانا والعام عني زهزه الأدرانا وسخر ضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لا انتهاء لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني أبسر كل ذي رشادي وسخر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر ابن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتسب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطرد عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاصمي ابن عدي والتدم مكارمي والطرد عن عاصم ابن قيسي وصدر يسرح والتعظم قيسي والطرد عن عاصم العاصم ابن ثابتي والعام جلي بدرك الفائتي والطرد عن عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخر ضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطرد عن عباد ابن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسخر ضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطرد عن عبادة ابن الصامتي وعني يقضي العام كل فائتي وكلمتها بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطرد عن عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطرد عن عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسخر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي أوسن وخيبا ظنون حسدي وسخر ضاء ناميا لعتبة ولد عبد الله عالي الرتبة والطرد عن عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن والنجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبل المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العام لي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسخر رضا لعزمة لأشجع حد انتمى أبدا لوسع ولابن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسخر رضاك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسخ إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وجل مكاتب تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولابن جحش وهو عبد الله سخر رضا ونجني من داهي وصح لعبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وصح رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وصح لعبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن حق هو عبد الله سخ الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجد والطيما حتى أجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولمن زيد هو عبد الله سخ الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسخ لعبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسخ لعبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسخ لعبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجد بالمخزون وسخ لعبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمه وسخ لعبد الله نجل عرفته خير الرضا والنجني من محبطه وسخ لعبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسخ لعبد الله من ابوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا ولي يهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخذني والتزحزح كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبه وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد سحر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسخ لعبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفظ جنابي وسن وسخ لعبد الله نجل سهلي خير رضا وبيبشر أهلي وسخ لعبد الله نجل سلمة خير رضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري وارتد عن عمر لعوف النسبا وليحق ما للظن كتبا وسخ رضاك لأمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثم والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وسخ رضاء لعمير بن الحمام وشى المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبيه وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارث خد انتما يا خير باخ وارثي وشى البقاء وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسخ رضاء ناميا لعقبة نجل ربيعة والسخ للرغبة وسخ رضاء ناميا لعقبة ولدي عامر وهب لي رتبة وسخ رضاء ناميا لعقبة ولدي عثمان وسخ للنخبة وسخ رضاء لابن وهب عقبة من جده قلدة ورفع جنبة وسخ رضاء لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محو تذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهبوا لي بها فوق المنى فأذهبوا منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصابي ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وسخ رضاءك إلى غنامي وسخ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاي فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخ رضاء ناميا للفاكه ولتغنني بك وزد فواكه وسخ رضاء ناميا لفروة والعام جرلي بوثقى عروة وسخ رضاء ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسخ رضاءك إلى خدامة والتقن الحساب والندامة وسخ رضاءك إلى ختادة والعام جرلي بقرق عادة والطرد عن قيس إلى مخلدي خد انتما والعام الطيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطرد عن قيس سلالة أبي سعسعة والعام كمل أدبي والطرد عن قيس سلالة السكن ولا ما يأمننا نسقليا منن يا ربنا صلي صلاة تمه أني بها مالي ساققبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغر ضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السططي وسخر ضاءك إلى سليطي وليستقرهم بلا تسليطي وسخر ضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وسخر ضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وسخر ضاء ناميا لسائبي ولدي عثمان وعظم جانبي ولمن ملحان سليمان سخر ضاء وعندك جعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليمان ابن عمري والعام جد لي برضا وأجري وارتد عن سليمان بن الحارث والعام جد لي بسر غايث وارتد عن سليمان بن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي وارتد عن سعد سليل زيد وكمل النيات قبل فيدي وسخرضا لولد الربيع سعد وهب للربح في مبيعي وارتد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيله وسخرضا أك لسعد بن أبي وقاسن الثالث واكشف كربي وسخرضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النفوس وسهر ضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وسهر ضاءك لسعد ولدي سهل وعسد أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيا هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي والطرد عن سعيد بن زيد وجل هداي ابدا ذا زيد وسهر ضاءك الى سهيل وسرمدا عندك عظم نيلي وسهر ضاء رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي والطرد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصره الملوك والطرد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وسهر ضاءك لسهل انتمى إلى حنيف والتجر للمجرماء وسخر ضاء لسهيل ولدي بيضاء واجعلني النور بلدي والتضاء سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وسخر ضاءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث أكون خادما مع الوفاء وسخله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام والتضاء سلامة من أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء والطرد عن سلمة بن ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وسخر ضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وسخر ضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وسخر ضاءك إلى سراقة ولد عمر وانفع النفاقة يا ربنا صلي صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وسهر ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناسي وسهر ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وسهر ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صلي صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواوي ولياي كونيك كل راوي وسخر ضاء ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وسخر ضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وسخر ضاء ناميا لودقة وعيوبي كلها لصدقة والتضاء يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث والتضاء يزيد نجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والتضاء يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب والتضاء يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابري وصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الوراد الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صلي وسلما على المصطفى ولال وصحبه وبي أهل الفاي وشهد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراء وغيرها وأرتجي البراء صل وسلم على الهادي الأمين محمد والآل وصحبه أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نضمن يجود بالعطايا خوتا لنا وينسو الضر والياقوتا وجلو مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعلك الجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجعلك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني بي أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعل الدافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعل يا رب بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعل يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وجعل يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخا يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المصطفى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد

انفردون اشكر هو الشكور الاحد ولن يرود السرمدا من جحدون من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الامجد اجابه تصلح لي ما يفسدون وثمدا ترد لي من حسدون يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد الناجد هو تعالى احد ومن الإنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي لنا الأسد أنا رضيت والدوام أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائقي زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد فمن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقري يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد فيأتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل لي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصدون بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فدنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبدون أحمد من قد

لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ونطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذكر عدلانك حين الصفد منك أتى وزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانتفت الخطوب.

النافع أنت الحفيظ والشكور الرافع، لك البلاد ولك العباد، وكل من عصوك قبل بادون، هديتهم بالرشد والكتاب فكفروا.

رطن بهم يا ربي في الطوبة وفي دار السلام موضعي في سقي شهاق وفي السقي فيهما وفي كل محل نكشت فيه ما يطيب المحل تنجيتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ وحمي حرمين من كرم مكسفي.

تم لقاك بأمن وإلى بحرمة الماحي وصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

مني الحمد الذي يجي القدر هلك من المعذي المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فوتضرعت بشكر قد صدر بفضله من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراضب المختار كل من فجر وليسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبا له خديم بر كبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت والقلب مني قد صدر طلب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله ولي جودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر بمحو كل من جلا وما استتر يا من بتعلم العلوم قد أمر أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفوضا لي تخجر الدرر وبه من بين بين النصوص والطرر عني يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يستجب وليكسف الصور كمن برى الخلق واحسنت الصور اجب داعيك واهد بي الف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لست في عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف اسرار الفقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك وكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تفطب علي إني ذو خفر كل بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشتمن هدى فخر يا سيد لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت وإنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك ذا خير قال يا كثير وتزل بي الحيال من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشوى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برد من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أجلني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وأضري حتى يسير يا يسر لسخر من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب الفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل الفيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنت جنابي وكفني على الحصر كفتني الجوع وقيتني الدسر البتني فليرد زوي العسر لك ذنوب الصغر مع الكبر وبيد ذا صغارة وذا كبر هب لي يا أهب في هذا السفر تردقني ما به المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر
وليقل أنت خير من ستر. دعوتك اللهم دعوة الضرر، فاستجبت فقني كل غرر. أجبتني يا من له أمر البشر، قل إن هب لي قهر كل ذي أشر. أويتني أغنيتني عن النفر، هاخ من يبي إليه ذو مفر. عليم بالتلاسم السور، ما الحديث دون وني وخور. قلت وشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر. رأنت نفسي تائبا مما غبر، البحر كنف محوه وقدني يا لبر. لك أنبت نادما مما صدر، مني من الذنوب يا رب القدر. لفزر لك وعني كف ما يجرذر، من أخرى وقت سير وحضر. هب لي في اليمين عدة بشر، فانصبها يا رب 16. أجب جاه المصطفى ما قد جهر، أجب الجاه المصطفى ما قد بهل. نور البرايا نوره حين ظهر، تفضل علي في بحر وبر. بلودي كل من سطى أو قد نبر. لقلتيت فحمني عن القطر، ونجي من العادي والنتر. كمثيل عذا وسقت للبشر، قسمدا كل يا رب البشر. عنك رضيت شاكرا يا من كسر، سلاح من كان يباهي فانكسر. قاتلي في بحي من قبل مكر، قبل حين قاد جيسه وكر. بجري في البحي وحدي وفر، مني في البر وخاف ونفر. أنت ليس سخرته لي وفتر، بعد اجتهاده وعاقه الفتر. أشكرك الدهر شكورا يبتدر، بنى الخيار من فيوجك الصدر. بفضلك وحرمة المبر، بما يفوق ظن في بحر وبر. لك تكيم بقلب قد شكر، يا خير من يذكر من لك ذكر. يا خير من يغني وخير من قصر، هل يفارق كل من خسر. نبت في أيام طرا ما استتر، وتمحو يا قيل غافل ستر. أقول يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور. تفضل يا من قضيت للوتر، بأبي الفيود يخجل المطر. تفضل يا من يجود بالخير، علي بذكر الحكيم والسير. قني وهلي الآياء والسقر، ولي ما فقدني في الفقر.

الذين اتقوا قاتل الأكرم الذي قدرت منه على ما حنمحى به القدرت ثبت توحيدي لواحد قهرت للعدا من اختفى ومن ظهرت لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي لي ابتدرت كرمه على مبيد من غدر لمالكي وجهت توحيدا ظهرت على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلني عبدا له خديم برت البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلني عبدا له خديم بر البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر وأمات انقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هديت لي كفاني من فجر لي يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهرت من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله كمخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر وكنب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قلت سما لي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت لك وشكا وعلى الإغناء قدر لسي من تاب علي وغفر قلبي به كفاني من كفر يسع باقي ليقلد النهر ساق لغير جهتي من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر وجاد لي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي إما صفى وسر وزحزح الإذا لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتن لمن نهاك ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل كل سحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما إذا لي خطر إلى سؤية من قلاني الدبر وليفارق قروحا كالدبر أدري نحليل أزاق نحليل أزال لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره
وعرض قلبي مخر لك يجود البرايا بفخر قرمي ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حسر لقد من كليتي كفدسر ما هي طريق ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلا الصور أن قد عيوب الصغر مع الكبر كما بها كليتي الهادي جبر دعا لي بي قاد من كل نبر رفعنك ما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر كولي ألا كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس بلي عدا لي الطمر ولا تكلي إلى من افتقر لو سواه أعطى بل المقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وملته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قنا سبيع قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في

قال النبي ذي المراتب المضر قلت من نفى عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بضري جزاء باق لي ذخر مثلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر إلا شكري ومدادي ما صمر وقلمي لخدمة القماح شمل أغطى ربي وعدوي السهر وكل من أذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يضلي خير خبر ويته وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في مغر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر من فريبا الخيار لمبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر وصلواته على ماح الكدر قنحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفى العداية أجمعين وليس أنا حيث الزحزح اللعين أبن حيما وبعد اليوم دائن إلى شقاوة أو لوم أمنح كافر ولا منافق معي وأما جهتي موافق أدب ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي وجزى المشفع قبل إلي مغنيا أن مرفعي لم تنحني جوانب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي النفور ترسي عن الشقاء والتنصر

وجاء أشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدا كفده لي إليك مدا نفعني في البر والبحر مع وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو

أو أنيل أبحث لي أسمان خدمتي غفول كن به وعدا ذي أفول كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جعلها أعلى شكور ترسي عن الكذب والخيان بقى من لي كان بالصيان أن كتابتي صانت دين من له البرايا والفعال والزمن بعلين بالنكاره معام كلا شوائي لمرادي جمعان لقد تواصلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسويف والتكسل وتب علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراق والجدل يلي أوصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذا اللسان ليهب كون كريم هذا بلا أذى لغير قبريم قرا ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي أوطي ولي الصف نزلي ممر يحمي ربي عن تزلزلي أقول تلاوك يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لكن صارت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم رمحا بك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل.

اقتدائي شاكرا فلتزل توجه الاذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهايه ولا تاجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل ابيتك اليوم فبشري عجل بلا نهايه ولا تاجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل ابيتك بجاي خير مرسل قالت اسمات خير

هذا عيد المولى مغني رجاء محقق راشد عبد وهو ربي وموجودي تعالى كريما مغنيا قادني له بلطف وجود واسع غير معدود.

يكوني عبدكم خادما له بقلبي وجسمي مع مدادي بالتسويد دعني إلى

لئن شكرتم لأزيدنكم كن لا شكري بلا كفران كم يستعنني عن كل ذي خسران آياته كفتني العارين كم يستعنني عن ضرر النارين كم يشكره شكورا شكور من شريم كم يكسه الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا واجتنحوا جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحيي لغيري يلق عرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهادي فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدري لغيري مغن أغنان ليس يراق ولي

نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير.

في كل شيء بالصفا كالكليان، ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، إلى القلام كسيوف الصحب، وبمسلكني يا خير اللحب، لك توجهت بجاه المصطفى، وجاههم فلي

إني ذهبا ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي وما ذلك على الله بعزيز كنت وجيه لباق قادر القربان عبدا شكورا له

قل إلى عزتي فقيله مددي وقله لي خبئي فالأذن سلبان إنه صمد عبد وأخدم بدايه ليطمع فاق المنى وهبان لا تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من كجذب طاويا سفري هو لي أن يقول لي الصعب قن جذبا لا التجائي

ملكيك أسعف وتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلبا كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلى بتسي بالحنفاء فثبت وتزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صل بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما صلي سمنا ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان نحن لوح ربي والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلا ما عرضي وبيان الذكرى يعني المعاني كما بعدي عيش شكران ابعث لله سنين وحديك حتي ذوي القلاق والجحد بالي كبدني بالمقت وابتغ

لأحمد المختار في خط سرود قالت سمات مبعد الغرور قصير أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي أفضل الكلام يقود لي التأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أنسيهك ولي الوعد نجس أدب ربي كن سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك

بلائقات وحشد الطلباء. وصية تكزر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا، وصية تكسر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا. أوصيك بالعلم.

حل ورم التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم. إذا أتاك عبدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب، لين لسانك وقلبك معا، لين لسانك وقلبك معا.

فرق يوم الخميس الريب ودعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وسقيا فيا حمد

الرحيم. قل أعوذ يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في الشعبان تبين أمان والهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نور شكره شكور المصطفى نور شكره وشكر المصطفى وفي من بجاه اصطفى قال الله خير من هداك وكش ومن شفى ومن كهى ومن عفى وكشفى رصد رعت سنين بالنبيك هذا غيرت فوق جاه

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قرأت زياري كون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قل ديم العدا لي قمعا وتبكون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي وفرحي وجنتي عن ضرر وألم وجنتي علي بالآل ومن والاه صلى الله وسلم الكريم الله دعا مدادي وقلامي في الخمين أشكي أرض انتقام للخمين هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزحزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يبارك

ومحافظة بالتبسط لو تسبه عن الإفساد لكونه اليوم من الحساد. الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لا انتقام في الذي يجمل الولد لا ولم يجد وليس بولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد حولي ساعة بالصف دائما بجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل والصحب وكل يحمدا جده صلاة وسلاما وسعى من انتهاء وتدم لي.

كل ذي اتساع قلبي إليك رب راضا كيعدا وساق للأغراض وجهي المصباح والحلاوة أنا أرضيك.

الليل فاضل للعدات وما أرون تبلل زيد في الله وفيه خير برية مبشر الوفيل قافلة قلب ارتداد مد ما جاء بالشات ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم علي

لفني له البراء وحدا لغيره عسو ضد وحدا هباء ذي القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا لفعلي علم مع الحياة كل يقود لي منا حياتي لفني يستمع مع البصر لن لقال النفع عمري والعمر لا لما جنت لي لكلامي ما قد رفعت وجدته به منتفعا ينتج الكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا ينتج قادر مريد عال هل يسمع ما كفاني الظالم كل بصير متكلم ليام ذكر وسك به ما كان ليام فلي دل على الوجود نفلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم فيش وقادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تتليك

وقدر العاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهم ويملك في على ضيائهم هكذا يقبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة إلا المزبدين العدو مخزي.

0: قد قال جنده منبر العتم فذا القلام ومداد والبدن وسيح لحياتي الددم المحاب نصر قاهي انكسر سلاح من كان يباهيك فانكسر والعداء لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين نور قلبي مالكي وعطني وذكو الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم مها سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والهزاب على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد ولي هب أخي أصحاب القناة إنك يا وهاب ما فاح المنام وسخر داء لأبي اللبابة وخير لي الخير وليفتح بابه وسخر داء لأبي حبيدة وكف عني خلنا وكيدا وسخر داء لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر داء لأبي قسامة وهب لي الإسهار والكرامة وسخر داء لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الغرائي وسخر داء لأبي سليدي والتقين الإفراد كالتفريد وسخر داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراح الجناني وسخر داء لأبي حقيلي والتقين الدلالة كالتدليلي وسخر داء لأبي أيوبي والتقم عني جملة الحيوبي وسخر داء لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر داء لأبي دياهي وسيرني العامة المصباهي ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء ولأبي نملة سخر داء والتقين النفاح والإسراك ولأبي سلم تكتب رداء وكفاني أبدا سوء الخدام ولأبي مسعود يكتب يا جليل ردا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي ثورة حبر اليروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر داء لأبي مخسيم ولها ما أصب أودي وخييم أني وهب لي العصم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داكا ولي وجه سرمدا هداكا ولي أبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا ولي أبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورث البلا ولي أبي كبسة سخر داكا ولي يستخر كل من هداكا وسخر داكا لأبي مليل وسخر لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى عندي دوام وسخر للأحلام ولي أبي مرسد تكسر مدى خير ردا منك ولي تب مدى وكل نهاري كيوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولي أبي الهارس سخر داكا وفي يبصر كل من والاكا جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحب لي استفاء ولي أبي بردة سخر دا بلا نهاية بسخ إلي الأملا سخلي ما رجوت منك يا كريم دنيا وخرى فائخا لما أروم ولي أبي الأهور سخر دا قصر وسر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل كسبي مني تقبل والتكن لي وغفري لي وكل ما علي كفري أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سالفضلي ولي يهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك وارتد يا كريم عن أبي اليسر ولي يهب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه لي زخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى صل صلاة لي بها تكون في أبد ما سهر يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حماية في من خبلي أتل لأجر مالك أسناني وتاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا ملكني الباحي لسي حويت كتابه كل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناء وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكالكلي فيه رضا وصبر سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يخينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم ولاني الله الكريم الباخي ذو العرى للنسبح والتباخي لعن القلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد لهن لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمي بلا أصن ولا هدى أو ألم ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله خطا ولا إله إلا الله ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيب بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم خطا ولا إله إلا لهم ولا دي الباخي الذي ليس يموت وليس تنهو جهتي هدى المميت إلا يقار ما له الأقياس فروا ودون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لي ينهو المرلين واجهني الباخي جميل بجميل ولسوانا بهدى الله تميل أجابني المجيب هام وقفزين فيما به سكرته من أقصص لنخاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وسميع وهو سكور خاد للهب الجموع رب السماء والأرضين والهواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد الله يريم لله رب العالمين أبدا أمري وخير مالكي لنحبدا له ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقط كل ما اخترت لي بخير تحسين وخرص تليا كنت لخلك وهبك الخديم بما يقيب عن سواك يا خديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائم بلا مدرة ولا جفائم سكرت بعد الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باخر أنسل الكتاب ساخد لخيري أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وخد كفي اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارف وتجهر هالية تهلي محبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجمادة ثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقاتي في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الاتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حانت ودمهور هور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخادري بصارات الكبير طيب نفسي التي لي بسرور كان وساخ للسوى نحو الشرور تاب حلي خير ساتر الخفور مستحسها كل حسود وكفور أذكره ولي جارب أجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعليف ينبر الصدور لوجه خير منسل جارب دور وجهت مده للحبيب السندي خليل الأصل المسيل الفندي أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأحد نجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسيه الجواح خلدي كرب مخلصي حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به وصيدي أبت ربي عند من لم يحبري بخدمة الماهي المسيل الكبر للمستوى وجهت عند المسبري أبكار مده المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوب سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى في السماء دون حمد لله كل بنبي سادريم خاتن ومن ينهو أصاي يردريم هذا لي الأعمال خير المنجريم بجاء من نصيره لم يجريم على رسول صلوات المفردين في اسمه من مصلهم لم يردم سهوره في العليل وفي خديم يوجه الهزان لي بالرحديم يقود الوصول بلا ترددين ربي بما هن قد مها تحددين محمد وسيلتي وسنديم صلى عليه من قواص الفنديم وجهت كلي لرب الأهديم مسخنيا أن كل جان ملهدم اليمن واليسر وخير السددين في خير سجن في خير سجن قد أتى بالمددين نفى الكريم ما هوى وجسدين وكالكليم من الأساك المفسدين نقى إلهي الكريم خلدين وكان لي في سفري وبلدين هدى ورحمة بخير فنديم فيما به قد جاء خير سندين للمستبى وجهت عند الهبدين متن بلا عداوة أو كبرين كرم نعمة سفيه السجدين في أرضهم لم أر من لم يسجدين تسليم باخ خير رب سمدين مع صلاته على محمد أن ثاني امتداه ند بن حتدين جملة ما لا حيط نحو متدين بجل نعمة النبي الجيدين الفائق الجالي الأهادي السيدين عند الأهادي خائبا عن مهتدين ومنهم أخرجني لم أهتدين سنت قزايد السوات حددين فيها وقد مها بها تحددين يفوق كل سكر سكر السمدين المالك المكرم المحتمدين سنت سلامين من الملتحدين من الملتحدين لمن به نديم سكر الأهدين الحمد لله لسي قلبي هدا منورا وخادري سوي هدا أذكره وهو لساني سردا وبالنبي لي خادم ددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خارق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تخليمه على الورى فخلدا إن نبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك هاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب خلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم قبل لسدار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصون من يحبه وأتم آيات سكر دافه من يحكم أما جاءتي إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كلي وخاذ للصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المحن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لحن قلت وخذرت عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن قدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما برد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضله الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم عصم مهاديه رضا خلاهم نيل النبي لمرأة مناؤم بفضل من على الورى أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيري به أنهاهم ربي له أروم واستهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باخ له أذناهم رد لخير الجهة من رصدهم بسوء والمحب نهو يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسلهم رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطردهم رجاء من يهوى النبي يوجدهم محققا هند كريم يوجدهم رفح بالمختار رب يهبدهم من حبدوا وخيره لم يهبدوا رسولنا نبينا محمد خادله من الكرام الثمر بايعت خير الخلق بالنياتهم وخلم بسكر ربياتهم برأني الخلوص من آفاتهم وسر عبده بالالتفاتهم بنت الذي صدر من جهاتهم بما لدام خنيدي أدهاتهم باها مقابلية بالمماتهم ووقت خارم بلا سماتهم بري سكر مخرج الهباتهم على الذي ثبت بالنباتهم بالله لم يأتي وليس يأتي من سمن عبد الله سل آياتهم باها الذي كابدني بالخرخم ووصما لهذا لنسو خرخم بريت ربا جاد لي بفتخم ما كان مرتجا بخير رتخي باها بي الذي صفائي يبقي مرضي حد يسابقا وأبقي بالمتبع الله أنا رؤوفقي أبدا خديما خائدا برفقي بمن وخا كلمه بالفلاخم أن أفى النبي أن الهدى بتلاخم بالمتبع الفرد الحسيم الخلخم خلق جملة الوراس الخلخم كتبت سلمتها بها من أرخام بوقت سنوى قبله أسترخام كفاني الأسيس وقتلا بسخام أن لا يقبل بهذا ما تبسخام كبت رسول أرسي أدوان أبخام أني بماهن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كل كليو بحدوي جلخام كفا جاءت ستة من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكل قلقات رسخام في هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدام يماثل المختارف هو الهدام مثاله فيما مدى لم يولدام ومثله فيما يفي لن يولدام محمد أفضل من تولدام وخير والد أنار البلدام من بالنبي رام المراد وجدام بفضل من به البرايا وجدام مد به لله منه مددام نور قلبي ولساني سددام من رام في الخلق نصير أحمدام أحجسه من لا يسار السمدام فأخى نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله عليه وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سالس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أبا أحمد ناو أن الدنس لخيرهم دب اللهين إسخنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتي خمن من رام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتان البصر ما أيوب وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قد مها أدناسي مأيسا مني ملال خناس مد لخطي مخجل القياس من بيباها جملة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناس دين يتوحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناس محمد رئيس كل راس عليه تسليم العليين براسي إما رسول الله أن حراس يغني وأن حسن وأن تراس مع انتهى السيدان والمعاسي ناوي هل النوم أو نهاس مد ليطهر بلا إنجاز من خاد للأمن بلا إيجاز دعا سكور الله دون باس كون الإله لي بلا التباس لله كله بلا وسواس ووص مخجل أبي نواس أداني الله بلا حفاس وخاد الردوان في أنفاس نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل كريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء والرسل في سر والحلن خير مرسل يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قطحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزان سماك ما سماك في الآزان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوهد نويت سكرنا في انقدار سلام لنا محمدا ففاخر سلام بسل بقى بسلوات الخمس أمدي وسكر بخير رمس علي لله صلاة الصهر ولا سيستري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجار بالصلاة المغرب له سكور بقداء والعظام وجملة الحالات قطحا والهزام كان الإله لي وأن ماربهم وخاد لي يمنسه وصبهم مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكر في المسائم تابح لي ساكر مباهم وجاد لي بسكر في السباهم سحد لي ربي في الليالي بما به فصمح الإيال كرم سي الليل وسي النهار لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخير ولخير دار أصوع ودر رسول أقدار وجه لي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنسا من حلا أندمسي وسقت بالله بالالتفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخنية أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجهلي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقود لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي غار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب قدم خير المرسلين ظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفات فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجع الأسى والكرب به إلي الله مهت الخرب مد إلي الفضل دون قصب خلي وهبي له وأصبي دعا يستجاب دون قلبي اللهم انجزمي له وقلبي وآله وصنبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجد

وحفظان بذكره وبزاد الحفظان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكر.

واجه الجزاء رب العالمين، واجه خير الخلق أحمد الأمين. إلي قاد الله في ترابي، منسي ما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. إلي قاد الله في ترابي، منسي ما قاسيت في اغتراب. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. نوجه الشكر الله بالتأليف، بكشفي المخفي كالمألوف. أذكر بالقرآن رب الله، ولم يزل لغيره إلها. لا خطابي بعد عام مسس، من ابتدى الخدمة عام أسس.

إني لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيدين. نيت ربي تعالى وحده الزمن ويتجاوب بذكر قد محاكمني تناجثه أغنى.

دين الشفيع المصطفى السندي. تزادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كل ما أهوى بلا فندين لمن على المصطفى.

الحين لو خطابي في شهر حوى كرما وقادري فيه من قبل لم أجدك هل جمع لي قد كنت راجيه طبلي فأخذني من مناي جدين لقت دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي لي قت دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدين حمدي وشكري.

قل بي اختر ولج مأمونيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم للمحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين مجهتلي فوق ما قدمت من توسعة وجهتلي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائي.

نفعتني سل عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد وجهل المغني عن الكيفية ثم ما قد بعته كيفيا كي أوصل

منجلا تني مالي حليب كن حرم ليقود الله كمال اختاران مصر وقادري استاران هذا بنية آية واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتهي من لا يحبني ليا قل يا المحب لي بالسوليا حباب باق نازع لي ينجذب.

عبدان واصلي اسماء الاقماء بعت الجميل فقد نهى عني اذاي والخمول بياني المغني عن الكيفيه وليجمل به الكليه وان من شيء الا عندنا خزائنه وياتي لي الى من انزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا

قل يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم برعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قاد لي كرما من لا يزال لمن حاولك

طيت مغني يحب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما إن يماثله سيء سناء به أثناء ولم يعبا خذ السلام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذى وجيبك يزيد الأمن والطربان أسبت ضيقا وفقا.

نواشكولك للجنات مرتضيا مرتلا خارجك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

ولاني الله والأعداء قد صرفوا مع غريب صرف الله فانصرفوا من القدير ما قدمت منهما.

من عمل في ذك فأودت كلي الحيف قلاد رب العدا روضا يقود رضا ويصيقني في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية وسنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه الأمان قلا سواي وتنحو نحو يزلف فتستلاسد في من لا شريك لهم بعد السلاسين حتى انقاد للحلف خلفوا قيم لي نعيته زمنا قمت ثمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطرف الخيل يرتعف ربحت ربحا عظيما لا يفارقني إلى الجنان فزال الخوف والضعف مسكت بالذكر زال الله زاخد من نعم الكتاب الذي زادت به الصحف عني محد نحن

كن يتيغ به تعلو لي الغرف ولا تكن له والجود منسكب أحيى من فضه المصبوب أغترف مصليا ما سلام بالجنان به أنبئ العداء لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات وقادري فيها من السادات بارك لي في الحركة

يقودني في كل ما مني يفين كن الكرام وهو الصانح يفين السلام العرش العظيم عن صراط علي بي يفاخر ملان للمتق للمصطفى أنت السلام يد أحد قل الآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك حيث يرن

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير، هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد، من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن، السلام العصي وذي الكرسي واطي والسماء على النبي، ارتاح البشارات المليل يا مغين عن السلوك والملوك، طيب مكوس المنتقى حيث بدت، طيب مكوس المنتقى حيث زبت، وقل له

تزب عني لسوى النحل الحزن بق الولي ليصان ما اتزن نفى لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع الأرود.

علمني الله تعالى علما تساق لغيري ظلمة وظلما بين لي تبين من لا يخفان قريء شيء جادلي بالأخفان إنك تبغي إلى الله أحب كما كثير من عبادات تحل دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد.

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقل جهادي خوفك غو إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكن غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماق حما كليتي عن مفسد أمحني

هي ساق العين لسوى الله بقدر لا إله إلا الله. ساق العين لسوى الله بقدر لا إله إلا الله. لا من حن إبليس قط إلا طلبه مخزي كفور جلال. تابه لغير النحو الباقي كن عرضين الصبع والطباق. يوسف ينح لخلق نحوي سرمداق لحبي الله وحبي أحمدان. نحي ما العروري أذهب الحزن كلا سوايا فائزا بما اتزم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أي سمن الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي. نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود كدري. نفع لغير الله في الدكار كل أذل جره المكار. علمنا الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة. برأني الله لدى كناكري من

من يسر المنال دالي برولي من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسية

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك وشكره على صرف حسد لغي النحو مزكفاني زل حسن طير شكره على ما أنعم طير علي نعم ربي منعما أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس طير في حزن حصين منه طير جناني ورضيت عنهم فصدق لامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان يسوق كل ما نحى إتعابي يسوق كل من نحى إتعابي كلا سواي عاصمي من عابي نفع لغيري كل من لم يرضي من قادني إليه بالمفضل أدب ربي.

أشكره نعمة على ذهابك ظني إلى غير يقبل إذهاب لا شكري بكتابه العزيز وجاد

وجهه الكريم تقرب المصطفى أنت لا يريم تشكرك اليوم وبعد اليوم كليتي رمحه تكلومين هاجرت لله وللرسول كما أن يخت

الأوال ثم يفوق الظن من نوال. قلت ما شككت في مقاليم بعد انسكاك الحجر والعقال. مضت للأكرم ذي الجمال طيب وجاء مخجل الآمال.

وجهد الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك وجهك.

الشافعي وقت لي فقه إمام الشافعي وتوجهت لي منكم لطيفا وقت لي فقه أبي حنيفا فخير قائد حميد حمدا.

بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألا تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لينتهي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للدرر علي يوصل الدرر لسيما لي لا يوجه الضرر لمصافقة عند المسلمين فلميستمها مصاحب الأمين ملك عند المسلمين المتبان وحن يجود ليك بخير يتبان وجة المختار عند المفلحين وحن يقود المنى في كل حين نبذت في الله وفي الرسول ما بعت وللت خير السولين قلت باسم الإله الحسنى أبي صفات العلاق بأسماء يقود الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالٍ عن عدم شهدت أنه الإله وحدا وقلت مؤمنا إليه وحدا فجعلني به له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكمل لي له القيام لما صفت به لي الأيام أتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة واستمع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال بلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير عصيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركات كنت له بالنية وليكان كان بي الصفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أضاع وليكان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزت قل رأب رضاه فزت شهدت أن الله قادر على كل رياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ولسوى نحو الأذى يميل نفعني الباقي الذي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصر السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب واليجاد بالصلاة المغرب لا أسكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الإله لي وأنما ربحي وقضي النذه والصبح مضي الخير بلا نساء وجادلي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي وجادلي بالذكر في الصباح شهدي ربي في الليالي كما بيفس مع

وجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاك من على عن رمس وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد.

جاد لي الوهاب بالمرام بلا ملامة ولا انصرام زكى فادي وزكى نفسيك ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مطجيا عطاء كن وعني كشف الغطاء نيته قبل غدا النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوجه فاق الستة عشر وصمدا ليقلد البشر هذه جملة من عاداه وللكلية بدا هداه يسوق لي ما شئت مما عند بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور فاديني بالخبر.

كن مستعين بالله نعم الوالي والي الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين والي الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المرين جزا في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالبشر رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا فلا لي الهادي وجاد بالسعاد كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري مجمع حاسو سواب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كم من خير سواب وغيوب بالله فاق الفتون

حساب نفسي لعداي والحجاق، وابن المتي دعوته أجال، سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت، نفى العليم الشك عن كليتي وليقود ما أجل

قليل في الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. ألا لي من قاد للخيورا قلوب قوم عمروا الديورا. رأيت من كفاني اغترارا وقاد الكتاب والأسرارا. ويتوجيك

ضال للقطب قال سؤلي وما سؤلي يفوق بالحساب للخليفة الرفيق أي طبق على الصلاة والسلام ألي ضربه عن السنة أي من ما عنده لا ينفد ولا يريد أبدا من يصد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغ لي اللعين السرمدان وانقاد لي حب النبي احمدا الى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بالعلم من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق

لغي نحويك يا حفيظ يا معين هاي توجه أذى للنحويين قمصت في كل من لغن بالمحوي هبلي ما قلت بالحروف ولا الحياق أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاق والأوطان ما فيك إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله كتبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر له إياس من من جنى بي أبدا ولي سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو من غير نحي والمنى لي تنحو يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أذب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما يحيى مضرتي غير تؤجو إن ضري سرمدا حق ولا ألقى أذن أو كمدان لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى أوافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريك وقلبي يطمئن يفد قلام ربنا بعصمتي من الرجيم للأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد لكن كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو انقاد لي يمن النبي أحمدا انقاد لي القرآن ما لا أجد لغيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطوي العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان انت لو أبكار توحيدي نفت لغير العدا وكلي الشفن لا من حي مكن ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة هلمت بالحق بنا المين ولم أمن لغس أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحده ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القاد لي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك عن

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحبه وكل من رشد، الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد وعد والصف مني لخلد، وجه اليوم مواهب الأحد وابيض مشاهد كل أحد، أنت السميع والبصير والأبد، هب لي يكوني بشر كل من عبد، لخيدي سرور وكفني الفند وصمد لي كل ذي ضمد، سقي واهب تقيني الكبد وليسخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد، يا من عصمتني من العود لدا ومن اتيت ذلك العدد، علمنا بالنجاة من أود في السر والجهر وسق لي ما أود، أسح لي اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد، بكونك العليم لملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد، صدري استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي الخديم من كمن وصلكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم والله أسن وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان، نيت من جل عن شبه وعن خلد.

أجمل وجل عجم الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل لي يولي المنى كرما من صباع عنك ينفي مني الملل اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنن ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فانتظر إن بعد السور قد حصلا سنتصدق من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من أصيب إجابته أقل وجهني ما أحكي العمل ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فائق به يا ضيفنا الكسلا من ضافها الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا أسبقي المفتحة بالذي غفر قلوا كام به يا من لي يا من يا من يا من أبل الخيران لقيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقتنا ويقي الضيف

لا يتوهم مغن واسع صمد قيل سيب لطيف بيء مقتدر لا يتو قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر هاي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر كف الأذى ثمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر أتي بحبك عني يا حفيظ أذى ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري ليتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر أي بكوني ذا خير وعافية وطول عمر بيمن وثدي بشر احفظ جنابي في الدارين عن فتن وزقني القوت في عثن وفي يسر وقتني الشرك أغني أهله وقني فثمدا ضرهم يا دافع الضرر وجه لي الدهر أرزاقا تعين على ذكر وسكن وطيب برضا عمري أي لفضلك عاداتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري قل بفضلك عاداتي رضاك معا ولا الحساب ما لاقيت في سفري بكونك الغالي.

0: وسليم غفور لقلب به واستر به الزلل وتقي كل ما يدعو الى الشرر فتح لي فتحا قد اكون به وذلك كل ما قد فات في صغر وجه كشوفا بها احذين هنا مناي معا الا بهذه العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحر جات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لجال بالنوالي فقلت وهو جل خير والي أصل عقائدي وأصل قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب وشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نج فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نج ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفته بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقراء يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيالي إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكالي جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا نلي ما كان كالجبال ولي يسوق ما سر بالي لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن القتال وعن نساء حاسد مختالي أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطالي هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنخذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حق ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صل على المختال الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولالي والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضى عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسوق ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فسد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفني الكمد وصرمدا رض لي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبت مد حياتي بيمن وسدت وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود لدت ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التهت بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير الشافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم من كمت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وارتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وانه الكريم ولي يسوق فوق ما منه اروم احمده وانه الباخي الخديم وارتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبي خليله خير الانيم باله وصحبه الغر النجوم واستعيذ ابدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي ابدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وان فارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي ربي بعلوم نافعة والتخني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إنشاؤه أقوالي والعقد والأعمال كالأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعالي لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغالي معه الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورمل الأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهاري ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أذهب ربي عن فؤادي الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصولى له خطابي ويقين الويلى به كما به وقان الميلى هب لي يا أكرم منك نيلى بجايه ينسي فؤادي الهيلى وجه بجاهي إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولى نجيتني ولي السخط الحولى بجاهي مالي يجر حولى عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبذت الحولى مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاهي المستوى لي نيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم قل كل من مالي ضريا صدم عكر

كتابة الأجزاء للخمور قد وهن القبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجادل الوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق

في الملك والحمد إسرارا وإعلانا داود بن رحيم نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكم لي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني

وجه صراطا بتسليم له ابدا ولي بيانا وعني كف خزيانا حمدني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زدري

حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة قليلة القدر أحيانا فأحيانا. فاجعل مكنزا فنئن بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا. أسر لي الخير وعصمني وجدا شدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا. إليك قلبي وجسماني كذاك يدي يا هاديا لم يصل ربا وحنانا. أجل بيقراز بالإيمان في عجل حتى تبشر من قد كان حزنانا. بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أنازع جبارا وسلطانا. هدي استلاطين يا قهار في أبد وتحمني واكفني مكرا وشيطانا. أجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا. وقيتي مكر أعدائي ومن معهم وتكفني سلمدا حقدا وعدوانا. أخذني

وتكفي كيد من للحرص قد مانا آيتك ومذا فقر إليك فكن لمغي وافتحا اليوم بيبانا اطال اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر الرزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر أجل فضلك مكثي ربي قربانا أسجي من علي أرجو وأطلبه حتى أكون قريبا.

بدل وعني كف عصيانا واجهر الكشف والتسخير دون عنا واكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتوهب لي فتحا

البحر الساقري بالفيض قرآنا. لا خطاب يوم السبت في وطني أبان لي أمس ما قد صار برهانا. نبت أمس زد فيضا ومعرفة وثمرا بي

خليفة لك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وقلد فيك بشرانا ما يكيم شيئا لا يفارقني من البشارات في الدارين جيرانا أيكوسني بأبكار أجيء بها من الخيوج التي تنصب ويدانا ذق من فتوحات أكون بها جسد باب

ناجاك مرتجين ألا تخيبهم وتكفي بعث الخلق ميزانا خيب أجعلي يقليك في أبد منامعيك وكان الحج ميزانا.

في البر والبحر يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما ارام في عجل يا خير من امه من كان عجلانا انت المعيد لي ابغي البقاء به دنيا.

قام قيت الله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقضني قد يلقيني قولي وأقلي وفعلي العين صرفت وعملي إرادة خبا كاد يرديني فوجدوا من أعدائه اللؤماء غنيمة فتحت بيبان مزمونين جزاه جل يغني عن جزى الأمراء وتطلب رزق منه مضمونين أزال كشف أتاني منه مغتربا عند العدا كل أشكال وتخمينين آتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بتفسير وتأمين وزني على الحق وهو الله.

وليعين حقا كل تعيين أطلع يهما الأسقال عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي

بعد الهدى ولا أبغي به بدلا وسنة المصطفى البيضاء تكميني أنت بأقل عني واطده وإن غمت وفيض الله يسقيني طبقت أبي بكون الله لي وله حمدي.

كف الأراصر مدن للغير صم قبليك هنا أخرى خديما غير محزونين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إذا النصارى غدا يوم الموازين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إن النصارى غدا يوم الموازين نيتي منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعيه وزد

أطلب الصراط بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قلقي سندي قبل غدر وسخو يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق لغيري الذي قهر وقادري أفضل نور قد بهر، ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر، طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر، وجوجمت عداي بقطر وزلة مسودة معنة، نفى غير الذي قبل غدر وساقط

آل العربي ولبه سلب خير القرب. هذا رب العالمين أحمد وربهم على النبي محمد. إذا تلوت ذكره الحكيم قاد لي الإجابة والتحكيم. لسيما ليس له كفءا أحد فلاسع إنسانا عمن جحد. ويسرد مختاري ما لي وجهان ثم سرني بلا أذن فاتجهان. نياني الباقي القديم بالكتاب وليسوى نحوي زحزح العتاب. برعني البصير من عيوبي وجاد

خلقنا عن حمال عاد هداني العليم والخبير وكان للواسع والكبير سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى بركة المختار ليست تسلب كلا عليهم رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيئة.

لله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشد الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي ذي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتوب فلكي المشحون من يقول البشر

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قمي صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية بالمعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا قي مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان قل ولي صف الحياة والجنان ما يتوب من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لا خطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة قياعد عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وذري قطعا قطعت قطعا وشكورك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسري الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من ربكم.

أهم رسول أحمد فاق الرسل والأنبياء فضله من أرسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم يأتي

نبينا رسولنا المختار قال الخيار كلهم مختار شهد الأمر له والخلق أن يكون كالنبي خلق أن يشرك

لأحمد المختار فضل لم يران، لغيره ولسواه لن يران. يقول أمتي وغيره يقول، نسي نبينا أدى حين العقول. وجنبي أنور من بدر ومن كل من ينفه بالقمة قم، رافدين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس. نبينا بكونه فوق البشر

فهذا أحمد أضاجل قعد كدعة في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

لمصر أخذ الصلاة كل حين ما سال بجميع الصالحين لسان صدق في جميع الآخرين ولو أولي لإمام الشاكرين للمنتقى ما للخلائق يبين من العلا معولا ليس التبين لمتبلي ليركون كما لك هذا السنة

يكن ولا يكون لغريب من له كن فيكون حباه من بقاه وقدم قصدت انقاد به لنعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب الله فقد همم على الخديم كبشر يكرم عصور من يحبه وعطم آيات ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف بأني عبده وحاشم حاش نبي الله ما لا يعلم من الذي لوح له وقلم قد إلى خير ورى المفضل يوم من قاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قاد إلى من اسمه المؤمل وله من قاد إليه الكمل كذه دنيا ويقر الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومرض بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن كل بقادر الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كمن نحى ذريئا قولي بشر رسول حيز عنه

اللهم من والي هدى الهدى حلاه حاسم عدي غدا خلاه غير نبي يلم بانواه فضلا عن الورى اغناه نا عن الخلق معا مداه على السماء على

يحمد بقلبك وسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين بر عن القدوس من آفاتي وسط

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان فبكشن وقبله حسط الرخان كفاي العزيز شخصا بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبطل جلالك شخصا ابخان عن نعمه قلت فيه بخبخان قول إله لي صيدا جلخاك فيك كي أبي عدوي جلخان كواجهات الست ربي

فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر، بركة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشرر، مداهما ساق لغيري الغرر، فجعلني لي البرية فطرت، إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكر، فزن به ما لغيري من مكر، فلعني به كفاني من خسر، قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم خيرا كثيرا وصفاء لا يرين، محمدتي لمن بأ

على الخيار كلهم مختار ذكر منه أتاني عتقك علي به استبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق مطلي فيه رضاك والخرق سكت ولج مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من عمان حا جنابي مزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق.

كما كفى كلية الغمين كلا سوى يساق أهل الخون والكل منهم خائب زابون أكرمي وكان لي ذا صوم كثير لي وجاد لي بالأون أحمد من كفى أن يلعارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتني لك لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس وأني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على نفسي مات باق لي أبس نادأهكم على الذي لي أبس أتها من أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس كغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعل الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتان فاطرنا ساق لغير سنتان ولا يريدني الدهر عاما مسنتان فست بأن منطقي

السيد الورى بخدمة ولي قاد السورى ولي قاد بالمختار فضلا ظهرت وقاضي منهم من لم تظهر يحمل المختار.

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن كل ساعة ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قم وبايعه في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار ما لي كنز خزت إلى خير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نجس صلى علي من له هذا الرجس برأى في دائن مثله عقس عنه ولا يراه والوعد نجس نير الشكر من كفاني القدر كذي الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجت ولي غيوبات فسر كما

بحروفي في البحور عبدا علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله كما الجميل خير المنزل كنت الأعداء والتزلزل نمت ذكره بخير منزلك وغيره مع القراء والنزل نمت شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلي أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل.

وغيري وجلي كبقيت معه تفضلا أجلي نويت قضا كل ما لم ترضني بك بلا عبد فكلي فضلي كنت أخذ كل ما رضيتني بك بلا ترك وما أحببتني إلي قد ما شئت.

0: وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو خطابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة حديتني فبه لرب الفصلة وبي بصرهم وليش الأسلة عليتني نهجا يقيني سبلة ما وتحني الأسى والخبلة لك سكوري بتاريخ المسلة يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد للقلاب وصر ما به وأني انصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إذ نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإزلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي يكمل خبر في الأملا فص بأنك تقف البصلا أني كما لي تزوخ البصلا يزوخ لي رساخ منه أقلا إلا يسى في بدني والأكلا أذكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبي يدي الإسلام صلي يا رب براءة أسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من تلا مجلا صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر قد جلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوة تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لياب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني ظلا أغريتني في البحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مصنيا متلا فنبي الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دوام ما يسير طلا وبلن حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحضلا أن السواب يديم الحضلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكون يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكلكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلومي والهدى والفهلا وعدبي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقيني الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فبنفع أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير الصملا قل لي يا من لم يسأل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد سلام لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصاري سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر زادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم حسن خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهداي رود بالأسهار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع العيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإكار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المطيف بالمنين بحرمة الرب ذي الخيرين وحرمة الإسنين سلبسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون اكتب سلامك لخير الكون بلال والسهب وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين أني والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وابلي الامانه في الدارين لرطب المختار اهل المين فاكتب له اني تسليمين اكتب لمن بهس بالامنين السيد المولود في اللسنين محمد يا خالق الكونين اسقى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا اهداه وليا منهم صلبا لو سكر يا مصليا على من استفاه وهداه فعلا من مته وخسير النصارى في البر اللي بجائه انصارا محمد واله وصحبه وكل من سلك خير الله بهم خلب للقهار من هداني بالمصطفى الذي به اداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي ان جسد حالا وحدم بكونه المهيد للتحودا الى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور اساله وانه الوهاب له الاياب وله السهاب له خطابي واتى ببالي مستغنيا به عن الانبال رد لي سوي السيوف والمدافعين يا خير مخن رافعين مدافعين وجه لهما يوجب سجارا اندر يا خير من اجارا منصرفين كلهم لنصرتهم وليكن في خربتي وهجرتي فك بكن رحبتي واطلقا كلي وانه ايوبي مطلقا يا رب لاستجب حبلي ما يفوق بحرمه المختار يا خير رفيق اجب دعائي يا مجيب بالمجاب واقصد به اني دوام الحجاب دعاء يستجب اهل قدر بجائه وجاي اهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكفبي بصير صريحا اخوتي اجل هدايه ربي تحت خدمي وسر مدن كل ياس الخدم اكتب لي القبول في الارض وفي سقي السماوات بحرمه الوفي لجد بكن بكل ما اساوم يا فاهلا لكل ما تساوم اجب وصل بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لوسابي وحبلي طوبى دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجور محمد المسلي كل أود مستغنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سو الجلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمات الصالحين الكرم الخر الكمات أني تولى مدبرين ترام وسيلاقون دواما درام داعم الخلب في إمساكي مصونتي اليوم الاستمساك خلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وترك طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن سل جلال لديه سقوم مهل أخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلقون ردا يوم القيامة حطاسا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الحقارب وكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجر قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له مستقرا له ومن قد حصرا ضيق الذين استدرجوا وخلبهم وجملة البلاد هم قنطلبهم أني أصاله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصاصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبري بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي مع قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فاقبل سكوري بزن سامي اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلامي مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فره كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر سنبهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سهوري نهمة الأيتام لسر مدى ساخر سوي الإجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال ساحترام أبدل سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برزخ آمنا من الإلمام نجيت ليتني فلا قبيل امامي ولا لوسابي وخط ولا لوالاصحاب خصمامي بالمصطفى المثبت الاقدام كن لي ودمني الى القدام عليه صلى ربي بالسلام فلا لوسابي وسد اعلامي دعاء يستجبت في سلامي يا مهنيا بالجود والانهام وجهت وجهي للقديم الباقي زلار علينا صبحي واتباخي يقيني الهدى مع الاملاح وجادري بالهرق والاطلاق وسق بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الارساخ مصليا على النبي راخي ان به اسرى على البراق اواني الله لدى اباخي من الوراء اليه كالصباح صلى الذي سرك والنفاخ وبي يبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الاخراخ ان زاع راجها مع الاشراخ فصب به كان صار نفاخ وقد تأيهت إلى آفاخي رجوت من مكرم خلاخي ما صرت منه وحدا أخلاخي حفظتني من ضرر الفصاخي وجاءت البصر بالنساخي أذكره مراهيا وساخي وفك قبلي خاطعا وساخي لجاد بالفلك وبالمهناخي وبحلال طيب وناخي من حلي العام بانتلاخي ولي يجود فيه بالطلاخي وجهلي كنس النفاء إملاخي في البهر ساكرا محل الإطلاخي ملكني عند سوي الأوراخي ما أهجر السجان ما أهجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ ولو مها الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرى للنصبح والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البهر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له توجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصال هجري له خطابي وهو كافي البجري الواحد القهار محت الأجري أبلي يا وهاب في سصحري في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا سنصر رد لي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أن لخا وشر وصف كلي أن دوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكر ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع هداي فيه يا نسير يا سميع يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرا صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الصاني قهري كل هاسد وشاني وقيتني فلي الرصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البهر سل إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي يساخر كل ذي عدواني أني قد حفوت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر ردواني بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حناني يا خير مهين رافه مناني ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فصرت موخذا مع الإيمان أوتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مع الإيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندعوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان للمصطفى والآل بالإخوان أطب سلامك مع الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر أقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مع السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء واحسبي من الألهان لأصله القلب مع اللسان والجسم كي أسكر بالإحسان فصل بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهود والعيان أذكره باللفظ والمعاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام ساء إدمان لو خطابي وحما أوتاني عن كل جالب جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف ملك مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني أبل النبي المصطفى الحدناني المجتبى المطهر الجن مطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من كساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيث أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخط للأمانة في الأكوان نجيت كلية من الخسران ولي ربط كل سي كفران نجيت كلية من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبي هما جيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأسمان رتل لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندعوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان اترك سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدال قبل مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي يسوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

من البر وجهزا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مصلي عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد يضي فضله والذكر مطلعا عن رضا أن يجري ومقتربا عند إداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبإهمالي راد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانئ الحفيظ نافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ورمي يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن يومه رمت خيرة أجري وقال الله له بالنصر قد

ولسوايا السائق أهل الحجر لوجهي فارقت كحزا صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عنها اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له واكتب لي بجاهه لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلاعدا ولا غرور ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم.

زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح واصرت عبده خديم ذي السماع أواني الله له وأرتجي من فتاح باب خير مرتجي أسره وعنه قد رضيت كل

فقمنا في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جوده بالحسنان وزيده أو المقر الأسنان أكبر بن عدا

بل اليوم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني للبحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمة وكان لي وجاد لي بالنعمة

أمرك ما شئت منك وتطول عمري ثم النعلي بارتفاء قدرك وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشين وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر فعن بيك أكون مثل بدر نبهتني فبيعت ذات بر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هولي فوق ظني في ذا الشهر خلي فيك ما يديم أجري وثمر ينيل عني يزيل عني حجري أجوت فيه منك خير الزخر عبدا خديما لك دون فخر أكن سلامك لباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبح حمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين سبح حمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبك هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يوتي في ظنمي إن في الشرك كل من يعبد رب الملك كن عابدا مجتنبا ومنتزل كن وجه ربك وعن سواه مل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلوا نعلي يعبد ذا إشراك كل الخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفاتك لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي وقيما يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اجتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل

السلام: كبالله دموع في اعتصام وعمل، كما به جاء الأمين الأعدل، كما به قد جعلنا من الكتاب تمسكوا بالحديث

0: كليتي قد بشرا وآلي وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصلي يا شهيد والتسلما على الذي أعملت فيه القلما منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورا وهو الذي سمعته نصير يا من به فارخنا البذور وآله وسابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولالي وصابي وقتلي أنذري ولي حقق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجه الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل والتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنيري وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خرايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب لجوب الضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إلى وشد بكوني الاتكال للجنان عليك بالماء المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به ما أعطى الظلماء وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه والتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خط بلا عنام أنا إن المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنين يغني عن التحمين مع سلام دائم على النبي شفيعي كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوساب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وسابي واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع واجمع مزاعي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما دائما صفي بقية مكوثية وكن لأبدا خضيت حاجي بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآلي وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيت وكل من لم يهوني قصيت لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي وطرده مغن يدي عنها ولا اللعين لسوى جهاتي وطرده مغن يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا فيك أودني ذو العلا أطولي وجه الله بالحلاوة كتاب أفزت في التلاوة رب شياطين الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيدي بالله والأملاك والصحابة حسوما

دعوا إلى غير جهاتك من يمين رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله.

أحمد ربي على الذكر وما لما أخطأت وحزت الأقوام هديتي قرصمت جهاتي هديتي

إلى من بكن ليكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني رادي قم وليكون بالمرادي نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرادي.

قد قبل بركات كوني أي الحياة رب ذات خير قلي وقيتني جميع الضير ما جيتني عصمت كلي فكني قايد سؤلي برضا لي بكني أكنت الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب حمطتي فسق لي المطلوبا كما جميع ما رجوت أبدا بلفظكم يا خير مغني.

آياتي يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم صدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا رسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا قرأ يستجب به واشترما قبيطه لما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء فواجيبك والطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني وقلب من كل أذن ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وثمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي سلاسة عشر وغير بأسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا، هذه صلاتك مع التسليم ولي الجد بأنفع العلوم، هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبان، أسير عسيرك والطرد لي ثلث ما صعب يا ذا الفضل.

وجدت وجهي الى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ اشكره من السماء والارض والعرش والكرسي نعم المرضي اديت عن عدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق اشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني الدائي بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه بحري وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرضاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من تغوا عن ضرري كل صوتي

نفسه وتعالى عن سنك سعادة دائمة في ذا السنة لا خطاب راجي منه الكرم جاء يحب الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس والطيب للرجوع خلي صرمدا ولا

جميع وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليدهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواء.

يوم اللقاك بكل ماضي يهلولي مطلقان. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله. وقتي الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك. لأب لقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أنصتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضا قد فاق ظني أوهبت الفيضان أعطي من الفيود ما يقوك.

تبض علي في الطوبى يا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي

قيل الحياة نفأ أهل الزمن طلعهم وليكن بأمن ليطول العمر أفي باركا كواحدا قد جل أن تشاركا ليسخر العدا على بشرايا في البر والبحر وزد قرايا علي من اليوم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافية وليسق فوق الأمل لكمل النيات في قصوري عبدا خديما ألتدم نصوري مد حياتي ماكسا في طوبى وتقني

بهل بدن قد يطيب الزمن بهل بدن الكرام أرقدي من تعالى فتح كل مرتدي آيات بهم إداية عني كهو كان بهم بالمن أسأله بجاههم عليهم إضاء اسمتي دواما بهم قل خطابي قائلا يا ربي بداية أصعب النبي الحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أسعى وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقني ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه الغريم قدني إليك بإضاء وبشرك وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرك علمتيه البحر فلتعلمي تلبر وجل كالكريك عيلني قدم العلوم والمراضين وذاق ظني من الأغراض وجه من التبشير والتأمين إلي فوق السؤل بالأمين بجاهه وجاه أنبيائك هل يكوني بشر الأولياء ما يتم لا يخلف الميعادات إما معيدا خار لي معادا أتوفى فوزي بنيل يرضي وأن يطيب كالكلي في أرضي فتحد لي بالمقرد الأسنان وليهب زيادة وحسنان لقدام كل ما يبشر مجاه من سماته مبشر تفضى عليك في أوطاني بإسمة ولير الشيطاني هبلي فاق كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كلني في الطوبة برزق طيبك بلا حساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروض والسنن وزقي المنى في الدار المنن لك اتحاليك من البحورك ربا زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يأبسك من يكون الساجدا كل بكوني بشرك كل المسلمين ولي أسخر كل من لم يسلم يعني يحط كل

الصادق عقد ومقال وعمل ذو خلق وليكمل الامل يا المتابي وبيوعي اكبر اذاك وجعلني بشرى الكبرى يدكن كل يجد بالكون كل ما تولدان كن يا صالح يصف القلدا حط عيوبي اليوم

وسعبه وليهبه المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله شكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطابي شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار كمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وإردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس ذكرك الأكرم والمعظم.

لسخي الكون وما حواه وليسق فوق الذي أهواه ليتلازم رضاك الأكبر ومعيوب الصغر وكبري مد حياتي ذات طول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع نورك واسع.

أبا قديما بالخيور الضافق عزيزة عن حسنان قبل ومقرن الأسنان ليستحقر النار باللفظ كوني وادركوني لك مع سكوني حتى تعني جملة الخطايا ويا المكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر واجبكم لي غيرها مما أحب طيابا وتقني ما لا أحب ليكن بكم يا ربي واجعل أمريك يعني أيضا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب.

بعد حمدي لك يا ربي ذاكرا، نجيتني من الأعادي والبلاء، فزد نجاتي ومكاتب اقبلا، حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت، من عيوبي وتبدل الجميع، أكوي بين يديك يا سميع، من علي بنجاتي من ألم موتي، وفي ضريحتك في الظلم بكونك المغني.

الباسط والقبل الهادي به أباسط إلى الواسط الكثير عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسترا سقني بها ما فق ظني أبدا كأخذ رب بشكور عبدا من أما باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن أقبل على لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجه لي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير رضا كفي السر والعلن بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما لكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واذن عني رب كل بعد أجب داعي وليختر صرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي صرمدا

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا مدحاتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكمائي.

أطحني بالغدن وتبكونك إله هو الأحد يا صمدا ليس له كفءا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي نجاة من جميع الألم يا أخرى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل صرمدا

لا يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كناي قد جعلت كلي سرمدا وديعة لقد كفاني الكمدا الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلي على النبي محمد يتقصائد لوجه

غدا في بيت ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وتذر لي الزمان أشهد جميع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا سيدي يسرني بلا تسبب والتغنني والتقني كل بلا وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضمني بالكملا عن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أكل اسمك من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى لهبي بعد الصلاة والسلام علي بالكل

من إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمير أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويداما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة يا مهجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بسلامك له مالي يا هاديا فضله.

بي يا خبيرك واجعل مكان آخر أيضا ينجعل لا من المواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غاب في ديني عن أقراني وبلا إعادة أغاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أكتب لي القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضا آيتي لك إليك يا ذا الأرض مليا فيها قبولا يرضي كفتي الأعداء والأسواء فوضي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما استيت والتجد بالغيب قبل كل صفات بهذا مجاهدة قبل الوفاء في المعاهدة.

بخلق العادة ويجمع معروف من كان غمضا كما رضيت عن كان مد حياتي ذات نفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وصل للمجرمين منعل بوداد المؤمنين والعلاية رضا مزعين إجي عبد الخديم أبدا مشاهدة لكل شخص أبدا يبكني للملائك الكرام مصرت وسوق بهم لي المرام لمصرت بالصلاة وبالسلام بأهلي وبجميع يا سلام من إليك الصارع يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كوي اليوم نوالا يبقى مي أكرم وأحوي سبقا نريت عني الشك يا حفيظ كمن له معناي والملفوظ

التسليم، ربط مصليا مع التسليم، أنوي فزد به علومي، وجداما لحلاوة العمل، والعلم والأدب في كل عمل، أنك رضيت

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نزل لي آمجسين إلى النصير.

وحنبي ليسخر البحوث ولادي والدات قبيحور لا يرسي من الرب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويشه بالمصطفى خير أمين على كسني بالنجاة من ثبوت وغرق ومن جدال وقوون ظلمني مسلس لك عذور وانتقمت منه بالغرب

بغير حق ردني مع الخيور كمن علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجذور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن عبادي وبأولاد الدهور صل وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير أنا والسق له لي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقلي ديته له تشير ومصاب لي كثيرا من أجور فيمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصاب وجهه دواما لوجه لذا يوم المرور عرف ما ينمو من اجل البرور قلبي اسمت من كل الشرور وكل مكر واذى ومن غرور وجب كوني

قيع عائدا من لي من لي من عداك في البحور والديون نزغ في ديني أفضل خيور لمن عداك في البحور والديون تبعك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ودبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أدو إلهي المكرم القدير حي دابله بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه

ثمي عليه في النصول. ويا ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك إلى وجه ما تريد تربح ما تحوي لي لم يبح فلا حمل والخيول وفعل ما بد عند الذي ما شنفعل بات لي حوى الإيمان وأخوي تورز الأمانة لمن له الإيمان والإسلام معا أخيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إن يسير في ثلاثة بلا فيقرأ منه رم تقبلا أطلب قبول العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطن يصير مر لك المواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت نار إن لم يكن منها نبذت ربك عظي باتباع المتبع وبتاع بالهدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين ولحن الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغفور من قلاني ينسحن فلي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهن مدح النبي المصطفى ليجلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا ربي الذي كل أحد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق والخلق والخلق وفاق في الحسب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق والخلق وفاق في الحسب للقارئ في امتداح أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل المصطفى الذي حماني عن نصب كما كفاني كل الضر ووسط لك عقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست مدح لي دون علاه يونست نبينا احمد عز للعرب وزيت العجم زحزح الكرب يوم الخير جميل للأرب قال من حي له خير القرب يوم الخير جميل ليجلب فوضع كل أريب فانجذا عمرنا المختار زحزح الودب أنقذ النحو بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجب مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكنوا خير البرايا ما احتجب هي متحو قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لقال مدحو الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألب قال مدحي مع مدادي سعد فبدا ليس يلاقيني تعب ويت مدحي لي سيف خدب ومدح للمولود قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأب به فسادا ومحاه فارتاب هذا مدحو الأذى كما زعب إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب غيمها فليس ينحون السخب والله لي بالقضي قاد منتخب إن يوجه الإله يطرب وليس وعي تتوجه القرب إن يوجه ربي لي السند كتابه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خيالي وباق والندب قامها عبي به من انتجب غاية من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين
فجأني ما به فجانا فخويت وبقى أجانا قبل قول يخجل مرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد

ما الشأنان هو زاد إن إذا ما الشأنان لا يختابي قرم الشأنان هو زاد إن إذا ما الشأنان لك وجوهنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختابي بحروف حانا هي في آخر آقيا

اشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا اشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبي مزدانا نويت عني قبل قتلا خانا وسي يلاقي الوقد والدخانا يصلبه رغيض ذي من مانا بالمنطقة.

بسمانا في بقائك منذ حانا لقد لقصت الحانا رسولي قد آوانا كل الأمير أظهر العدوانا أنت لي أنت من عادانا يبث من كتابه هدانا يبث من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

منزلا مباركا وانت خير المنزلين. وتولوجا صافيا ليس يبطأ كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح مخلد كلاب رسول وهو للدهر ملجأ لخير وراء بانتداع بانتداح معظم ولي من العطايا وتفجأ لخير وراء بانتداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كجائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

خديم المصطفى وهو يدرع كأم إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستمدا باب العطايا يبويون كي قال في أمدح من ساق كل ما يصغي فؤادا لي قد يبوون لغز مديحا يخدر المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكأ يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتلت أمداحا إذا الله تنكئ يقي الله بالمختار.

فعندنا بقدر الضريق بقدره رشد في الدارين فرد مهنئ جالة تتي جنابي مهنئا عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي أن المقفى مشفع هي مدحي قد صار كلي يحسن قوم تداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما حل لكل ما كأبو جنابي من أذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سردا يسرني ويزد أنحو ذوت أو تهزؤ رضيت عن المولى ليغاض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كي أمتي تمدح يمدحك ربه وإن ربي بالعطيات أزنه إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أزنأ وأزنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره

جناب ملكة المتبا بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جب نفى المنتقى بالسحب قصد العداء إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لم يعلمنا والكل صاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه منه رائب والسمن والزبد الحليب يبرأ رسول رحيم رائق

0: لينقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطأ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أينك أحولي ليس يبطأ فالمنتقى بالله من لم يحبني أخذ لسعى لأجي وأنشأ فالمنتقى بالله من لم يحبني أي قتل سعي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زي القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقاك والاسم منشأ لا يقل مديعا لا يرى دهرا مثله عليه السلام أنبي جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدحو أنيد مرأة مرى مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ.
1: وصل يا مبرئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوسلي ليسمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض. وصل يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلا وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه واحسمني من الأصاب المنى أكرمني ولي أبعد يكون أحمدا فيما يسرنا فيها وهمدا ولا تحد في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مساقة وفي جمادى جملة ما أهب حيث كنت يا من له مع النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلي خط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلحا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه قد حلما سيدنا محمد والآل وصابه في الآل والمهال وهبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تريم للحجب وهبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وهبت لي يا ربي في سل قهدا جملة ما أحببته وبعد وهبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليت هاجي يا كريم يا أحد في ساهر وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أخجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمة للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسف ما لي جمعها في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير.

أبي فان جهل وصلي يا مومي يتوبي تسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي هو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوسهاب يا من أحسبا قبل حسابي والعصا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وتاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لأبد حسمت من حدواني وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام هو الذي سميته مدسرا ولا لوسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأسى بالانتهاء إلى سواي ليقض ما يشتهى وصليا وسلما يا حكم على الذي به تقود للحكم هو الذي سميته مسملا ولا لوسعه كل جملا كليتي جملتها من تكسس بسكر ما من جيسس لجكسس لك شكوري للجنان بجميع ما اختر لي من المباهي يا صميم وكن بصرف كل سيء اتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصلي يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام هو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفسي وصلي يا لطيف والتسلما على الذي جعلته لي سلما هو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت بي لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصلي يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي إلهي ولا لوالأصحاب جند إلهي وصلي يا عليم ما خير سلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعته في البر وقد قطعته خطرت في البر بالالتفات بهي صحبت بالآفات يقود لي مكان لج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من قمنا لا تنفد يا باقي النفى الهدى والسفلوم خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكني وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلي على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي إلهم ولا لوسحب رجال اللهم يا من وهبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين ترحم يا من به لخير ينتهى لهين معيصا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام هو المسمى بكليم اللهم ولا لوسحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وخط مني خدمي إليك وصل يا غفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام القرسما على الذي حل البراح للسمام هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي منك ذكرى ولا توجه إلي مكرام وصلي يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يذكرى وصل يا مقيت والتسلم على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصر ولا لوسم وجود بناصر يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك دهرمها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب الصلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حملا هو الذي سميته منصورا ولا لوسابي وسد نصورا كفيتني لجود ما هي ربكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل الصلي والتسلم سرمدا هلا مبسر أسال الكمدا إلى سواي قبل حاصل يومي بك كما أسال قبل لومي وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلامي رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا واخرى والتنور بدري ولا
توجه لي خيلا أو حسنا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بتركي الدماهر معهم لوجه باخ لي هداه خمهم ومني يقبلا بقدر حسما ساعتك يا من تاته محسما قولي يسايا مهتخا قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي يسقورا خالدا أني جزا والد

0: ki wal walidam jazahuma anni khairan wa kafa humal asab man habab bima kafa anni jazahuma ridan bi junnati an kulli suhin wa asan wa jannati sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa man talam ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya hibbana bi haqqi wajhikal karimil akramin salli bi taslimin halal mukarramin khalilina habibina muhammadin wa alihi wa sahbihi wal humadi wa habli walidayya ma la yafna min al munaya hasifan ma khifna ya rabbana salli ala nabiyyina sayyidina muhammadin najiyyina wa alihi wa sahbihi wa habliya ya man maha makarihi wa kabliya al hidqa wal itraqa wa qbal sawmi hamastarayta biya basir khawmi ya rabbana salli wa sallim sarmada ala safihi al alamin ahmada wa alihi wa sahbihi wa bashirin ahli bihi biya wa khalid busarim wa li yahab qawni khadimahu bima taqtaruhu li bihiyalin wa bimam ya rabbana salli bi taslimin ala sayyidina muhammadin ya man alam wa alihi wa sahbihi wa sidnim munan tasiru yaqani sa'adnim ya rabbana ila nabi al muayyadim قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قصر مدام خير الصلاة بسلام حمرام ولياب كوني له بشارة يوم به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمرام سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يوم به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا هو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبه جملة الذي لم يرضى لي بكل ما ليطر من تفضل أسأله هو الكريم الأكرم بجاه من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل صورا صلاته عليه وتسليما أني وخده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي رام بقائي احمدا وآله وصحبه ما جدت لي بما يسرني ونفحن خطلي كريم صلي ابدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبه يا مهنين كليتي ان هوبم لي خط كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا لي خط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا وصلي افضل الصلاه واتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خم كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمحو دائم وخط لي صبر عن المناهيم وخط لي الأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وصحبه وخذ لي صورا الله خير مرسل ومرسل وخير من جاد بخير نسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولسواي لن يرى ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الخطاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل الخطا والعمد بينني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفام بين لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنات نتل مطلبي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سيلي اقتارا باق به قد بحث المختارا لوجه ربي الكريم الأكرم من قاد لي فوق المنى من كرم ألازم السكر الحكيم محما لطاره باق يقودني حمام كرم رب قادر خيادا وبي يباهي الأكرم الأشيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صلي بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم قبل يكون نفع من تحلقهم بي اللي وشك فأنت المطرقهم وجه لخير ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصلي يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص وصنا اسم به تريس وعليه وسم به وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صلي بتسليم على المقدمين ولا لوسم بوصب القدمين يا من كفى فهدي الأخيار وبتباهي عندك الأخيار صلي بتسليم بلا انسرام على الذي منك به مرامين يا من كفاني جملة الأكدار في هذه داري وتلك الدار صلي على خير ورا وسلم ولا لوالأصاب واشكر كلمين كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصلي يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلامي هو الذي سمعته معلوم وانخذلي في مدئه تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرخذلي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهالم وصلي يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلمين هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وسنتري وقت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجهم لشر مدن لي والمنى لوجهم لوجهك الكريم من نساء النسام اخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هوت حيبي كله ما هوت كسره ما هوت كله خفرت صنبسي خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيس سنسال خدمي مني تقبلت بقدر عصما سعد الكريم سلحة المحسم ما لك قد وجهت من توحيدي يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع حقتي وقت تضره بخير حتي مني تقبلت لدى البهور قتي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم به يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصلي يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بساهد وصد بما سكرته يا ساهد أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وحب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بالسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للقدر الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينم خفادي به مهت الأمن وصلي يا ودود والتسلم على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحب أهل الود يا من محوت ضرري وكديم وصلي يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله ستكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام خذ الحناء والأصالي فمهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا أخرى باخيا تحبني وصلي يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدلنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسام وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحا خدلي قرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي بما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتك الفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل هبادة لديك مسلم وجسرابي وسواه من جميع ما قد في مني رد الباقي السميم وجل وجهك الكريم العركات وسقنا تجالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مشركا أو مشركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصل الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خد بدا والتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الدرر والتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجهل النساء مسا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبلهم مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له صلى عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بصارة خالصة وحسما واكتب سرور داهما يا باقي للآل محسيا به الصباخ في سن سامي وقفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني رضا وصل يا ماجد والتسلم على الذي به جلوت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكوين الذي لم يكني ليخط كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصل يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت خلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني عن الورى بكمهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سحتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذي الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختارين صل عليه ولتسلم وليا خصمني يا من أموري وليا وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به تهي المقدمة من خزائن الباقي الذي رزق دم وتغرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء سر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يقترم لي وستري أبر في سطر وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمهام فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للخلوبا لينة لخط للمطلوبا وصل يا أول والتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر والتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسه بكما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله زي تعليم وهو الذي سميته مؤملا ولا لوسه بوخد للأملا بجائه وليكن وأسهر بيهداك وفهاد محير لجلب إيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمة لي مفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصل يا باتن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصل يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلبسكن ولتكسني ولتقنني عن جوهم وحاترسن يا واهب الرجوهم يا متهالي صل ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سهرم ولا لوالأساب يا سرحم ولتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكاية
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لله كلي وهو الله الأحد، الصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد، سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولن يروض من جحد، قطعا ولم يكن له كفؤا أحد. جهت في البحر الذين سلسوا، ومن تزندقوا ومن تلسلسوا، عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم الحفيظ.

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لما استوقت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عدايا السخرك لي جميعا ولي الخير.

أريك رصتي على العدى الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

فعندك أجلها غدا مفيدا لك توجهت بذي القصيدا فعندك أجلها غدا مفيدا لك جعلتها

لكم خطابي أيها النصارى، كونوا لخير مرسل أنصارا، ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بحب عبدي

على المنتقم ما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلى غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة

وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا نشتري الدين بانقلاب وأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا

وصعبه وانصرني بأهل البدن وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة لبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يحري هي الفادي مدينة علوم.

يا الله يا رحمن يا رحيم كمن على رضائه أحيم صلي صلاة بسلام تشرح خضري به على الذي يفرع يمله الغيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وصحبه.

اليمن بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب الكعب فأعلي الكعب العرف الأعادي قدمي بحرمة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحل اكتب يا دار الصفاء الخلد كمن تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

بك والمرض بقي يقود للأجور في الغرن أكبر الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني البقي ما يسرك

العلا والمجد أكرم خلقه إليه أحمد بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع لي وأستشفعك

يسر ليغفر ولجدي بتيسير الأمور ونجني من ابتلاء وغرور أقم يدار بجاه الهادي كما ليخترت على تمادي أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير نجف

في عزم تطلق فيني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع ويقي.

وليجد بالزهد والإخلاص. يا بر إني قد جعلتك هنا ويعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارين نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارك تتم الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك من علي يا كريم بالنبيك كان إذا تضحر وأدب نجد

طيب بين ما يجر للأول فبتنا بالعدي في الشهل الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ

برزخا وليب عن كل سوء برزخا يا من يلين كل طود شمخا ذكر ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخاك فسجي من لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخاك لكن من قد خالفوك دوخان أوتي لك به فالشيخا مجاهي يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا بجاهي لي عداك دخدخا يا من قبضت كل من تدخدخا كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا من الليالي وشكرت بجخان ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هال رسخا عليت عنك فلدم لي الرخا وليب كوني فتى مصرخا بثري سلخته فانسلخا وجه الكريم أرض الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخات عقدا لها بيع لي لن يفسخان بدت بيع السلع لم يفسخات عقدا لها وأبدا لن يفسخان يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخان ذكرتي البحر فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجهي لي ما أصير نكفخان ليور لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسجرجا والشمخا إيه وجه في الجيوش فردخا قاس كل بانتقام كردخان ذا عمى ظلم قري غريب صرخا إذا وصيه فدا

ليس المفنخا ذا عمى ظلوم قديم فنخا أتكأتي دواما وفقها عضه يا خير عضي فقخا كون من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة بالسلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسم والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك ورغم الخبر كالعيان هو أمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديتي بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجل في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب ربي الصورى. أسأل كونكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. ومن أكرمه الله مين؟ اجمع صغارك وفارق الحسد، ومتحبب بقلب وجسد، جمالكم علم وصعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب. جمالكم علم وصعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب. رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد. رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد. وإن

ألب بدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجاد ليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثري وهما قد جاد ليك بالكثر، تبتله فكف عني مرضي يقتله وجاد لي بغرضي، نبت معلم أضلي برفدي مثل عين من خير

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفءا أحد بك إنك العزيز

الصمد طلاب عصمة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبيرا مغن وتكثر نبتي هيدام شكري كل وقت ونجني من موجبات المقت اشكر يا الجار واشكر خفتي ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي ليس يمين هل بذكرك كفيتني اللعين ولي الصخر

أماتي وقلد بشرين قل الحياة بش خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشري مني ستة وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور روحي محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وصيتي إليك أحمد قل وسلم وحياة

وصمد المرضي من قد جحدا كم يليم منايا وغداك بعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والصعيم وفي أقاعدي وخلد رعيم وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأيين كان به أنجل

مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني الطبا وفي دار السلام. هيا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي أبقيت الكلام. أنت لي أبقيتنيهم يا سلام بعد جهادي بفؤادي والقلام. هيا تهم بأهل بدر الكرام فعنهم

رمضان وجسدي وصمدا قني كل مفسد لك قد يزل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤيد.

من كل شيء قد يجر ألما، يا قصائدي إليك السلما، وثقني بالأذى والظلما، نجي بها كل ممن ظلما، يا خير من نجا.

وبين يدي بالجنان تكون وجبة الجنان لمن له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي بالأقران توج به وينتفي.

العين لكونك القابض زحزحت اللعين باهظا ليك وكونك المعين يا رب صل وتسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين نبينا محمد والمرسلين في آلهم وصحبهم والمجملين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل

أبد وطيبا أجرا غير ممنونين إذ قتلت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنونين وجهت وجيلا بالشكر ذا خدم لمن أتى

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني أنت الحفيظ لي

يا خير الشافي شفا كلي بتحسيني سوزن عما فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت جمع

حاضر وحماني من عدايا معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفى

يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بدر رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرا والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء

على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء والتقي طيفك زارج عم بالتسكين. ولا الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فأقبل

إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوس قصي خل التسميني حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت ذا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا

إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني والشكر غفيد اليوم يا صمدي يا الله ضى العين قبل الراء والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطي والجذب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بالله فقد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعون ويتقبل وزيد شكري وزيد مددي.

قبلت إذا مع مسوى الأورية مع ثغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأذانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع صعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان الشهر

إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم صمدا واجعل مسيري يزا جف الفرا للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قلاني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع للبركه الله الرحيم نزع للبركه الله الكريم نزع

كنها لغيري قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام لا أعطي القلوب والأبدان.

جاء بالحسنة فله خير منها. ملك نفس الخير ذو النفسية، طلبة الفرح ذو السلبية، نفع كل الله ذو المعاني.

للمخالفة والقيام، كليتي بالصوم والقيام، حجبين عن العدا ذو الوحدة، عبد الله مع النبي وحدة، سلب ذو القدرة والإرادة، وعلمي ما شئت إذ أراد، كنافعني بغي الضر ذو الحياة، والسمع والبصر عبد اللامية، هباث رب الله ذي الكلام، نفد غيك نار كالملام، غير من جاس عليه الفعل، تمكن والترك عندي يعلو، فاد غير ذاته أضادك، في سماء ربنا أنداد، لمح تاسر ولا ينحو أسد، لعث أو لسواء الأثر، هدى لي صدق مع الأمان، كما له التبليغ لي أمانة، هدى لي وجهي ضد إله، نبي وأنبياء ذي الإله، يسمى لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا، رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه اصطدروا، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، نبذ الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا، هذا بنية لإبليس بلا وين لها عند إلهي قبلا، الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية، من جاء بالحسنة فله خير منها.

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء والشبى القرآن ربي سر قهر مزحزح ويعريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعت فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول لله طردا مستفى يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفى نحن بطرد مشيعا بتأييد الحزوم والكبر السفى هدمت بنا اللغو بالحق مادحا لذكر حكيم أنثر الحمق النزها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنفر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا أمري

عن مضرة وليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ولقد ما اختار

لبقائي جرها نهاني إلهي أن سوى ما قضاه لي والعدا في البحر أرضيت مدرها هداني بمحل المشيع في العدا وسلبي لله دون المرنتها أديم شكور الله شكرا مخلدا ويقعد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

قندل يقين مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلان أبط ربي إن من لم يعبد ويسيعبد ببحر أزبدان أجل ربي عباده لك

0: إلى سوادات الأذى فالذهبا ما تخير خلق ما لي الشهدا ما ذاك للإله عهدا نفعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور حبي ولا يدح جهاتي من يجور أيها الأكرم بالأماني خير حيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنر مكانا ولال والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالك واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصلي يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصلي يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخد بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي انقما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل ميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مختير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن حولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولالي والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لي والصحب والشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المصمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المصمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصفي خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولالي والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولالي والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير شكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولالي والصحب محب الله كما به أورستني خير علوم وغيرها من المزايا يا علم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علم وهو الذي السمات نجم ساخب ولالي والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولالي والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوان كفيتني الأسواء والعدوان وصلي يا قدوس يا من جلى على الذي إليه سقط الفضلى خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولالي والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدت وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا وأخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنة صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفوا احد قد قلت لي ما رمت عام عائشة شيء كما احب ربي عمدك شيء طهرت كلي من الادران وفقت فيك جمله الاقران حفظت يا ربي فؤادي ابدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى غيرك يهديني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليادي منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن اللج وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأصحاب يا من يرفع وصلي يا خالق والتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ والتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا قائدا لي فضة كعسجدي يا قائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصل يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واغفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصل يا قهار والتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق والتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي والتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق والتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنى لي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقول أفضل امتنان وصلي يا فتاه والتسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيدي كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء وما يسوء لخير النهو ومني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوار القائد الغر المحجلين ولا لوالأصاب والأهلين وتقبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد ضرري والإقماع ولا توجه العداء والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقسطا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقلت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا رب كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصلي بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا عني وخاض لي رضا خرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسعى لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السميع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكائي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباح لي سلب اليمنى وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفصت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رأس دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا بدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشر وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المناوفست بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما منه خرجته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر إله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي معرنته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمنا كليتي تابت لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخ الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلامه على خير الورى رمتك ما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب واصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه عنك إلينا نخلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاهي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صلي وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء واسعوا بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صومي وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل ياسم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولتغني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني أنفع العلومي وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حلي مصليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وسن قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد ما عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكل بجاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صلي صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صلي بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي النحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصف في عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثروا واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصحبه وعلي شاني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصحبه وكبري شاني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغي إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صل بسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صل بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصحبه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصولي ولالي وصحب ذوي الوصولي وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصحبه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير النهو يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصحبه وهبليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارا إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا وليق

راضيا عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملكت الكتاب فاحفظه بيا وهم يحفظ به يا ربي إن كتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني به

وبترقي حزبك الحفاظ. تتل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغاية الضر العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر. يسر عمري يا رسول الله عليك سيمات مخزي الله. من لكني القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين. من لكني القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين. نفعني النافع نفعا فاقا وقاد للإكرام والوفاقا. خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت. يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو

قادر يا النجاة حي لا يموت، قادر يا النجاة حي لا يموت، كمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

الصلوات ولا يوجه للنحوية لعتال تبت إليه وعلي التابا قني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداية أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان.

أخذ وجهك الكريم ذاتي الجنات ذات الذات ذاتي الجميل يا جميل السرمدا تذا خدمة للعربي أحمدان نويتك.

ذاق وجهك الكريم هب لي مرى إيران الصالحين قبلي، أرني كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجهني جزاء ربي وجزاء خير وراء فيما كتبت رجزان، أجل إلهي أجل إلهي وجزاء الماحي قلقنياني عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل فندري ما

المتواجد عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بروني هديتا عنها ولا كل ولي. ملك خير خلق عند بأفني سيرا به ملكت كل محفني. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى ما

جذب القادر والمقتدر ما لي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله ما سغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السيوف.

بالطريق وصل باقي ثوابا وجزاء وخير أجر قادم للرجزاء. والله على ما نقول وكيل موافقا الظاهر بالمنقول وصلني الباطن بالمعقول. أثر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيكه

أفرادي مقضي ضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنحيل سيط لي سيصرفت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل تصبرت لي أدلك من غير كيل كن فيكون

أقبل بالمعقول، أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباطل ليس يموت فإنه من لم يسابب يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس. بر عن القدوس من أمراضي فبيضا يسوق لي أغراضي، لا انصرافي وله إقبالي مع وسيلتي وطاب بالي. لا انصرافي

هم الأحد كل الإله ذي البرايا الملتحد خير من قاد ومن قد بارز الله الأحد خلقا ولم يكن له كف أن أحد واتبع عزمة أفضل الخيور كما تربي في البحور والبيور أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع وصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي نجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت بيك في أبد معظما إلي وحدي في البحور قادا مطلوب كل من هو

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تريم، عباد لباقي لا يموت، غمت الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. ابن حني إبليس في ذا اليوم وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي وولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء إثنة باق صامني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني والأعاجم تمعت. فلغي جهتي الشيطان ولي صف المجلس والأوطان، إلى سوى مخطر لي دب اللعين، فردوا إلى سواك نحو المعين. نفع النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه فضلا ونسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير البرية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحجل اعتماه الله أمر المختار قاد بالوفاء هو الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغن موصلك أو سلاميك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السبل.

ولا قلم، قدس لي فتقي كل ألم، خلي واختر لي ربي في السفر، وحضري بيك وجد لي بالظفر، فضل عليك يا مختار، لحرمة المنجي بما أقطار، هي المكاتب به جميعا، يا خير مغن لم يزل سميعا، رضا كبيرا باقيات صالحات، ويتات يديك رابحات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت بالله الكريم الأكرم، وجاء ما غمت وما لم أرم، ربي رباني بغير وهم، قل العدا وحدي أي مبهم، بالمصطفى المكرم المقدم، كرمني كأقتدي تقدمي، بأهل بذل جادلي بعيلمي، وراغ العدا وفك ولمي، فكفرهم عني ذوي التعظم، وجادلي بجايهم بالأعظم، لقودي مخالي من نعمي، بكن دام النعم خير المنعم، خبرني بالنبأ المنكتم، فزت به مصحح مكتتم، له شكوري صرمدا بقلبي، والقلب والجسم وزال ألمي، قلت ما سكبت في تلك رمي، بعد فراقي ما اعترى من ألمي، مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم، مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم، أجابني الله على المعلمين، كان واحد المغني عن التعلم، يقود المغني بلا تعلم، كنا في علم مزبا للظلم، فشكرته بجسدي ومرقمي، وصرمدا يعصمني من سقمي، شكرته بجسدي ومرقمي، وصرمدا يعصمني من سقمي، وزني على الفرد الوحيد العالمي، من علم الإنسان ما لم يعلم، أتني الميت بعد مزمي، كشحت جسم فأزال سأمي، وجهي البحر بعد

الخبير بالمنحتم أخفاه من سره المنكتم تبطله ببعت ذات فهم قضاء وتراف الزال وهمي أقول رب الصل ثم السلم على بسيتي شفيع السلم أجعوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق.

شيء نصر قريش وريس حون ابتلاء او حصر نفع لي الخلق له والامر لازم في طاب العمر العلم انه العلاة والقهر في انقاذ الخفاء والجهر هديت البقي بها تقر اي وطاب رضا مقر ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد الى معيد كريم خير معبودك اشكر بجاه شفيع خير مولودك ناجيت طالبا من جوده ظفرك بدعو بخير غير محدود تناجته اواني وكرمني ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا ابدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي الى دار السلام التي تبنى بالتشديد لو تعالى رجعي من عداي الى دار السلام التي

وغز المهر الحور والخيل يسرب يا كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بترتيل وتجويد كوين بكل كل ما اهوى وكف اذى قني وانت فؤاد الدهر مفقود اسر جميع المناهي والمبيع بلا هذا الالم وصيرني بالتزهيد يا فضلك ما

اطلب الاحاديث اب خير معه مسعودي اطلب اليوم قطا لا يفايقي ولا اخرى باسعاد وتسويدي.

كتابه العروة الوثقى أرتله ما دمت حيا وعني فك تصفيدي أقوى عبدي إن شاءه مرتجيا قلبي عائزا

سبت في سفري أبا التفاتي لشيء غير معهود. قل ما يسألت يوم مجتهدا خلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت هل يقرأ في يقنع

بلا تحي مع الرضوان وطي وعد من كريم لانجزي طلوع علي شكره برجزي ايا تحوز ما يفوق الظن ويا اخرى من غني لوني ضمن اليوم المختار مع كتابه بلا افتخار انا رضيت وبه اروم كنا اخرى عزه تدوم وارتئي هو خير مكرم وخير

يجب لنا كيم بجاهل المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين. أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب، لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء، قد نستي أودي القلوب ركض وطهرني من عيوب أبي داود.

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فعندكم تفسيري الكتاب ففي ركز يكشف النقاب قلت علي رب زدني علما وزهلي الصدر وهب لي فهما تعبنا سعادة وفي غدك وهبة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من ذي الساعة تحجر إلى قيام الساعة من علي بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي السلال أي وسقي جنة الأغراض طي ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب مدني الأكرم

الأول قيدتني عند العدا بالخارقات أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام إلي كنت

تتبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكريك مغيت عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي. أنت لي يا خلفك رتلا سير القفاني العداك وعتلا. أزلت كل حاكم نحاني ما يسر القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير.

إتمام لكل الصالحين قبلي أخلف كذب الذكرى قن المكاره به والمكرى بهيت به حزبك بالكتاب فمن كفى المكر كالعتاب ولغير جهة الشيطان قل يصف الممر والأوطان أنحني شيطان جن أو بشر قل الله

سلطان وما طال سياقين وحث الأقوما طلال غي نفى إلى غي عمر ريك والوطن كل عدو وأنار للعطن أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل طبر ما منح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطل ربي لوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين فكيما ليس له كفءا أحد كمزحزح لغير بر من جحد أدامني سلامة وعافية.

خلاف أصل أغيني قد نفد كغي العداء وكل يستفد بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداي قمعا دفع لب ذني القطاعا موافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومزعة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن هشام جنده مهزوم أبا أبو جهل ومن والاه طبع في الجب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات خلق من الدنيا للوفاة سين الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعه من عبده.

من لم يحب ربه فاندمغا. اضرب نحوي وعرضي والبيان عن ذكر ربي لغو أهل الهجزا. كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان. وصلي ثمن ما قد بيعت وإنني في خدمتي الشراعة. أبن حني ولسيء حوني ليات قل بايع عني ورفضت بأيات. إلي قاد الله مالي رضيان من تأين وهدى.

الخوض والبيان كمنطقي لي حق قد عياني نحوي نحا العرش والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أو تبرب الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ.

شعاي لا أرى ما ساء توصين عن الكفار والفساق كوكليك يا خير جار ساق إلى فاضي صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي إلى

ففي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شن فعل، فمن صلاح أراد وفعل، فأتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأدناس، أكنت

مخزيهم للكفان الخاسرين إلى سوء قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسيء فلقد الحق مع من يطلب كما سأني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فداي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهه شرعة إلا أفضل القراء والنزرة كلا جمعان الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا قد مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقور مع ما أقلا وأن لخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بيمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جريم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات وجهت وجهي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بسلام واغفر لوالديك والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باري عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أرغم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا كي يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وزي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك الله.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب مجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقي صحيفتيهما من كل ما أجر ضيقا امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه التسليم واشكر كليا. ويتوجي معمد مع توبة النصوح لغافل بالمنزل الفصيح،

فيه السر والجهر مع الهادي الوفي طيب نفسي وأزال كربي وطيب متمام القرب طهر ظاهري وباطي معا طيب لا كثير خيولا

كسر كلي بغير كسل طمخ خط نافع مؤسل مع الهو بالنبي عني كل افراد وحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع وانتهيك مع مهن موانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة النصوح ويتاليا كتابه الفصيح والحمد

0: ولنبي السيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع ودين ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق لحرمة المختار يا خير الرفيق أيب داعي يا مجيب بالمجال وكبي عني دوام الحجال ما يتجب وأعلي قدري بالعي وجاه أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمر كل يا ذا القدم أكني القول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي أي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نبل خطوبا والآل وصحبه وهب لي الطوبى هتك البحير وخلت القرى وغني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعة كل عابد لله خير سلامينك حولك الشجر لو كما عليه سلم الحجر في آله وسبه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صلي صلاتك بلا نهاية مها سلام قبلا على الذي قدر الرسم له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد والآلي يا من رددتني إلى مهالي ولي قد رددت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي ثمن ما قد بعت وفي السكور سارنا سرعت يا ربنا صلي وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لوسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ للاقوام وليجاب في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به يا الله ذا المن الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اصل ما خيرك يا سهر من اليك سلت جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار المستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها انت امان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجات اهليا يا ربي ان كنت كتبتني في امي كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزقي فاغفر واستر ان فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي او محروما او مردودا فم به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام والتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلخا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه الى الجنان كل من لم ترده له ورد له الزمن وتقه الى الجنان كل ما لم ترده له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه وتقبلي كليتي ولي ستري اسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع تهرماني مع الاقدار والجهل والقربة والاسرار جعلتني عندك في ام الكتاب خير صهيد دون سجل او هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلام صفيت حمري عن الاقدار خربتني وجدت لي بالدار انت الذي تمه وتثبت كما في خير منسل اتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وصحبه بلا انتهاء كما به قد قاد لي ما اشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صل على خير ولا المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبد وجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احتراني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سي الخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سي الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درر وإسواء ينهوم وللخيور دور دون در تنهوم وليهب رداك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفين السخط وكل خدب وسخل خير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى وقد بدا يا ربنا صل صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولستجب سؤاله واغفر لي اليوم سنوي بي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمع شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنبأ ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن لي ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر ما حتى ناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام ولي يجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وثبت توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نسوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهي ان نفلق في ولتزد تنبهم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة ولتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نسوه ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب لي يغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتل وديعه او حب لي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو ولي وهو خلي هبي عبدته ولم عبدته وخيره لم احبره ولسواي ساخ من لم يحبده والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي اصول من الاله سر اراد وسمع صلى عليه بسلام خصما وهال بيني وبين ما يضر به ولي خاد الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس خبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودور صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتغنني بنفس عن كل حسد وأصلح الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغني وبهديه النبي اخنني ان الذي يهوقني عن سنني وتهنني عن كل ما لم تقترن لعبدا ومؤيوب وسطر مجد صليا على المقدم ولا والاصابع واذكر خدمي وليها بجائه مجاده مقدما عند سوي السهاده باحث صليا على حزيز ولا والصعب سوي التعزيز وسلما عليه في الال وفي سحابه يا من مها مخوفين سيد صلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصحر ليبرد وفي سواه أسير يا صليا على المفضل ولا لوساب سوي التفضل وسلما عليه في الجميع يا خير مخدنا فيه سميه وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسليا حيو يصلي على المفتاح كما يقول باب سنفتاح بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحكول لمن استفتها من آله وزنبه والافتها بجائه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطرام متي يصلي عبدا وسلم على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وزنبه وجه الجميع مقتط لي يا رباحن يا صميم ولي يصلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسب يكون وليهم ولي يجد بالحمل المرضيين أمير صلي مدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصلي يا موسى على المسمى بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسب سوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيت وكنت لي بالحي ما وصيت لخط بسر ليس يوصيه أحد سواك صايخ لخير من جهد مبدي صليا على دليل بفضلك الخيرات في تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصحح على صناعة عبدك المصحح مهيد صليا على مصحح على صناعة عبدك المصحح وآله وصحبه وسلما وتقني إلى الجنان ألما وبدل السيئات حسنات وقد قلامي لأهل الحسنات وصل يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزى والسلم هل المسمى صاحب الصفاء يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياتي جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جهلته رضا برورا صل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائي وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تحبه وما ترضاهم يا خاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري يسوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم ولي يا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافع كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واحد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جت بالجميلة فعبدا لصاحب الوصيل أوصي صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم ولي فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفهاد نورا خادر صليا على المصمى بزاهب السيف الخليل الأسمى وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى أنا وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخدم صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصامى صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسمى صاحب الإسار ولا لوسابي سوي المسار ولي يهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مواقر على الذي به الهدى لسخر قبل وماله لسوا يا برا ولا لوسابي ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وصحبه وآخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا أول بتسليم هل السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لوسابي وصن أوطاني يا من كفاني اللهين والهلل وكل ما يجرني إلى الزلل وصلي يا آخر بتسليم على رسول المتبى الحليم خير برايا صاحب الرداء ولا لوسابي سوي الأداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وصدبي المصاهرا وبصرنا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصلي يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيعة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسميه في قلب النبي يدخل وصلي يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوصل المرام والتجحل النصاهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتمين ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواي صحصه المفاسدا ولا تسق إلى جنابها سلام وصلي يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصب وفيني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المحصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وأن يكون خير النفل النوم صلاة رب المتهالي بالسلام على الذي به حسمت من ملام أي صاحب البراهين بالآل مهام سهابه وهو دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلهض المحلوم أي صاحب المهراج والآل الحسام وصب والتحمد به آذى النسام وتهي قلبي بتلاوة الكتاب واكتب لي الحسبة من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم أي ذاهب الخبيب والآل النجوب وصب واسمك الكريم من الحجوب وتب حلي اليوم وكال توبتي ربنا سوحا ولتصف نوبتي صلي وسلم أنا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواي سقط كل من عدام أي ذاهب البراق والآل الرؤوس وصب من كلهم بك رئيس حفو صلي أبدا بلا انفزام على الذي خام لوجهك وصام أي صاحب الخاتم والآل السراف وصب يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الأصال نهوين يا مالكا حبته بنهوين وبسواه من هلوم تنفهم وحمل إليه فردا يرفهم روف صلي والتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامة ولا لوسام وسد إكرام يا مالك الملك دوام من صلي وسلم على النبي الخل وهو رسول صاحب البيان ولا لوسام سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من إليك بنبيك أميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات محت تعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من إليه قصرت الصوم وخيره من جملة الحادات وبه صورة سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ لفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واحصني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلهف قدحا ومنايا قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توجهت وجهي لمن لي راضى أعداءه وساق للأغراضى هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد مزيل كل أود مستغني عن الأرباب قبي محمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب

الساكين مفوضة يوم لاستمساك غلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس.

هي أخرى وكبارهم صغار أجه الرجال بدل الكرام قم يهجن قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بقل يستدرجوا وغلبوا ويمت البلاد حمقا طلبون أن يزاله الكريم الأكرم بالبرين كرموا سلمي به وكاملي به وجادلي تفضلا بحبه نهيت به والاستجابا بجاه وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبدي نهيت به السنين التائبا مبايعا

إسلامي وبيفرح كل ذي إسلامي. نبهتني يا رب بالإلهام مقلبا في البحر زنبهام. قبلت توبتي في زلعام كنت اشتريت بالأنعام. بارقي اللهم في اكتتامي ولا أهريك نعمة الأيتام. لثمر السخي ذوي إجرامي وتقني المكروه كالحرام. ودهني الحلال ذا احترامي عبدا شكورا

رب بالسلام في الآل واستحمل وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقيل العداء مع الإملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وهقل بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

الشرك والنفاق ثم يبشر ذوي الوفاق ينجي الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فسيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من يكرم خلاقي تماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق

الصراط أهل الدحر بكلكلي وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري تصلي عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهر يرضي العداية كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافطني وكافي البجري الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر ولي عباي وتذليك عصري لجنابي وتخلد بشري ولقي حسابا يوم الحشر

الجنب وبته في ربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هب لي فيه يا عظيم الشان قهري كل حاسد وشاني توقيتني فليرد شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجثي أعمى عطاء أنسانيك أدغره البحرك.

أطب حياتي فرحة للداني، والقاسي يا من يكره ميداني، يا من كفاني غبي الأدغاني في البر والبحر وفي المغاني، قد رجع كل من نحاني بسوء واقسمني تلي الألحان، لا أسهي القلب مع اللسان وإذنك أشكر بالإحسان فوتي بالأعلى.

الكرامي وصلتي لأكرم الحنان القادر المقتدر المنان وصيتي لأكرم الحنان القادر المقتدر المنان هديك يا ذا الجود والإحسان.

نجيت كل من الخسران وليرت كل ذي كفران نجيت كل من الأحزان ولي شكرت مالكي ميزاني يا مكاتبي حما جيراني ولي الأذى يا من له الداران كف لغينا أذى النيران ويطف لغينا العاران تبت بها في كلكلي سبت بها في كلكلي إيماني وطير العداك مع الأزمان وطير وزيرك السلطان طيغت النطل ربي مع سلطان أجرتني من حجل الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبين نوير جملة الأزهان نوير فؤادك.

قلبي بجسد وكلك مما الآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان يا مغيب

الشيطاني وسطب جناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان اوجه لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

من بعد إبراهيم كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متى بي وجهادي والبروع فكل قسكت قبل

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى علي زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قلب ما أحدثك كل بحر نجيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا

فضلهم وجهه المختار عند البريك بدر ضيعي أجل بري ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس لا يتهي البر وفي البحر معه

راضيات عني كما عني محا مرضيات لا خلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قلت وفي

وسيما بعتو عن السلام ألهكت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حتت عني الحملات فليك من قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشغل سكا يصير الأكلات إباتا وكف عني

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنهي الوادي بك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجدار ما يصير طلا من الأرض من

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نذعت

ظلات الأخ العظيم الصمد قال النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أزكى أزكى على النبي وسيلتي محمد أزكى نافع صلي وتسلم في أبد على الذي لك يقول من عبد أتم صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيان نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل توسح بالكرام صلاة العصر العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا أرسل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا وجد أمة رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرى متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن نأتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود ليكم فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نظرت إبليس

لا سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

نفيت كل من قناري فهرب تنعسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معاه من الشياطين فشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحيم

ما يقيل وفؤادي طابا نصرتين فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير صبر قد أوصلتني في رمضان ما أنت منك قبله بالفيضان لطيفي الذي أحببتان ليؤجل من أذى ذربتا أجبتني جواب من تعالى أنصرتني

بشير كل أقرب وأجنبي مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب المسلمين فرحا أنحى عن الأذى والطرحة طمحوك ما علي مر من بلا أبن جميع خدمي تقبلا لدي عيال

فغلينا سعيد للخير وبأمدم يسعد بالطير وقيمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد كل من لم يطع أبدا تائر من أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باس ذا العرش بكاء وكل من أبكاه ذو الكرسي بكاء إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمت راعوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها العقارب والكل من صديد شاب

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مليله أنفه حمد وشكور زا خدمة للمصطفى العبد الشكور فأخ جملة من الغباح قم الكفاني زم اللباح أشكره

بحق فزحق ولإله كتسقيه دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت أذت بالله وبالرسول من خالف الحق والاتصول برأ الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطلب هو الذي نمر غيره ولا أرى في شيء هدى والنولى محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدوم.

وثوابا وجزاء، وبعد لي في رمضان نجزاء، أدري ما عنده لا ينفد، وصلي وما اعتراه النفد، خلت خير عالمين أحمدك، عارف اسمك إيه الحمدى، فرحت القلب والنفس طيبت، أيوب مكاره لغيري ذهبت، يصير خير عالمين قلبي، عارف اسمك مزيل القلبي، للمصطفى وجهت ما لي قادا، نفعا بلا نظرة فانقادا. للمصطفى وجهت ما لي قادا، نفعا بلا مضرة فانقادا، هو الشفيع وهو الشجاع، بمحض الظلم يقوى الأوجاع، محمد صلى الله عليه الله، في الآل والصحب ومن والاه، محا بلائي ومحا أمراضي، وبيضا تنقاد لي أغراضي، نبينا المختار خير الأنبياء، عارف اسمها حبيبي ربي، قلت له كليتي في العلن، توصلي وهو لي قاد ولني، رأت خدمتي إلى الوسيلا، طلع عليه من أرى تفضيلا، رأت خدمتي إلى الماح السند، ولسوانا ساق كل من فلن، هو النبي والرسول والخليل، هو الحبيب ويكثر القليل، سباق لا يزال الصمد على النبي والرسول أحمد، أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي نهى.

يقتدر يمن إلي جوده يقتدر لا يتك يومك وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم يتبي قصيدي شاكرا لك ليقر لي قد فضلك زلت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جبت قصيدتي تهي الشكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أخذت إكرام من ما شافعا وكل ما أردته منك انفعل

بالمعروف ملكني بكونك الكريم ما قاد للتبشير والتكريم عظيم أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من الضر محوت الظلم كافأني من ماله كفءا أحد.

الحروف ما يفوق الظن للمعروف ناظم الحروف خلد الرباح يا من كفاه الغرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيم يا مقيم يا ناجاك عبدك الخديم لا صلاة مستذنب الألام الزحزح القلال يقيني كتاب الله وهو مبين قم يدعي والخير لي سيبين خبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت فابغي به علما الذي سيكون كلامي هو اللوحي مع مدادي لمالك كما لي إله الإله أركون مع طبي قد بعت بعد توبتي لكن الحكيم يلقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفل بعلم الغيب وهو معين طبي ما غاب عني وما اختفى وإن بي أحب الجزاء وأدين شكوري لربي بعد حمد مخلد وإن بي إن اللعينك مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح بعيد القط وهو مدين وناجي به ربي ليجاد لي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبين وقال به نورا تعالى تبدعين ودعويك نور الدجاء نورا لدي يقول

إلى انتهاء لمن جاد لي بالذكر وهو قرين أمن أتانا بالخفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى هو إمام سعياه العظام كل إظامكم الخير من يوم قد زحزح الدجى وأني محاك ما سألني

وشيعها سوء لديه مصول ما تأسر المولى يقد ما طلبته بكلي وكلي قد تقي حصول إلي تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين وهو جل كلي وهو لي راض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل عدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستقل العدا قولي سبى الحرون يلين إلى كل آية أتت منه منطقي خدم النوق ما إشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين كنت بكوني وعدي الجلال حقا وارجو سرعة

الظالم بجانبهم من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبنه بخدمه كصعبه عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه العظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أزهو كون رجوعي عاجلا بأسب من كوني كاملا لو تعالى البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أصدرعي وافتقاري وإن طردت إذا

الحجاب، قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا والراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين، ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيه كأدت دواما ظهري فنجني من البلاء والمكر يا ربي يا رب بحق ما نجيت في كريمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي، فرضا علي بالتسخير وطل جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي، فيرتقى لزومك للكريم طيبة له مع التكريم. فلبجاء اصطفى

ما داخ فاستجبت عاجلا له عظيته وردت أهله خيرت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري لك جميع ضرري السريعة وصيرني مفلعا مطيعا أي إلهي البحر مصدر بري والبنى فيك فوق القطر ولكن ليس بعزيز يا قدير أيك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إما بي خاطبت نار خيرك الذي أبردت يا ربنا إما بي خاطبت كمال خليلك التي أبردت نقل كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدار من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مضطر من العذاب ما هذا كمين به منتقما يا ربي لا إله إلا أنت كنت ولم يكن لآب بتا ويتوهي إليك الداعيا أما في وسط عنك راضيا قلني ما أشكل والمنهيا وكلما تركته مخفيا لجي جنابي سرمدا من أودي وكف عني كلما لم يحمد وجمنا

قد يأتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كي يقاد ذو الجمال البدرا كي سوان حي الساق الجدلا ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحي

متجه ليتوجه الصفاء والأمن ولا يدري غير ما سر الزمن قال الباقي والنعم الملك مطاله لي بزيد الأملك ولي الكريم أعطى الكتاب كنوصات عند غير ذات العتاب ألي عز الأراضي والسماء فاطرى أبي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين.

الخبر ألم توجه وجمالك بالترك عيوبي قد محى بالأرك إلى سواي زحزح العارين وما يؤدي ضررا نارين قاد لي النفع

صمد الكليتين ولا أزال التائب الإنسريتين لو مصيري مع البحور وفي أبو تأذى أجور وولي ورجوت منه قوي رضي ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعتيم وتجد لي إلى رب الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قوي عن وبه غنيت تتبكم لي له مع الكتاب تتبكم لي له مع الكتاب وينبه بالحديث اثم العتاب أسدوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام ولا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلين ويكون ناجيا

0: السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه هذا القلقي نافع الصل أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم ولالي وصحبي ونوير هممي يا نور صل أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافع البدع وصل يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤال وصل يا بديع وتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسلي من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرس العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك يوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلقوا ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بالشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس استوقى نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى ليوجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المصطفى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا العبادة عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل النعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما تراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهمها ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قد فضلك زنت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي وغير غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا العدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وصرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخر

يده مهجل الشمس وقمر وجه لي فيض ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحوطر وليس يلحون بسوء ذو بطر اجابني من سر علم لي بقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك مهجل المطر منفعه وقد كفاني الخطر تقدم المختار افضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر يحذر خلب للأعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغنى خذر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جار لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ أزال بالحير فضلا به أكون بهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير الثمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأربى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي مال كل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي مال كل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب للنهر أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ملممها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي الشمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كل صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر قلت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اقتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر.

0: وصلواته على ماهي القدر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع. إليه جل تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه مشوسي. لو بقائي دون موت ماضيا بذكره الحكيم عنه راضيا. يقيني القرآن والحديث قف الذي يدعو له الخبيث. الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره. لو تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي. لو مسيري مع البحور وارتجي الأوبة ذا أجور. هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنهم. عنك تبا يا رقيب وعتيد وتشهدا لي.

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، كن رجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله. وجدت وجهي له مفوضا أمري إليه راجيا منه رضا،

العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر ومتمن ذكره في البر من

نوتحي على الفروج والسنن في وطني الطوبى وفي دار المنن. أصل ربي بأهل بدري أطيع عنهم وأنار بدري لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي. كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد تتله جل من افترائي بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للأغراضان. لا ضدي القهار في الخميس وهدي بجنة.

كونية مع الرجال خذ لقائي المزحزح الإخجال خذ بكونية مع الرجال أزل لقى المزحزح الإخجال يا ربي اكتب الصلاة ورضاك لمصرى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل هو الصحب وللعدق معا لا يكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله 16 وأتجي بهن سلازم البشر نبت يوم الأربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالك مجاهدا تبت وبعت بعدما عاهدت ونزما أعلم

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في التوبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذا الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي قلت الرجل اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن يفتك

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستزا وجدت بالبدل فترمضا كلي وردي زل جدل نبهت لي فستزا انتباهي فترمضا لي كذوي التباهي فثت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالدي ذلي إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسناء والملك أي بكوني قدمي على رقان وسكوت

أذن بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتلي قراي في اغترابي فاب لي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم أكرمتني مغتربا يا أكرم. تفضل علي باستيطاني عبدا خديما لك في أوطاني. لجئت في الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمول. كما تقول بما أقول يا خير من جال له معقول. للأراضي والهواء والسماء والعرش والقرآن.

أحد يا من لم يرد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

جئت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب. توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد.

تعوقني عن الوصول إلى العبودية وهو السولين. القبيلك البذيل العاجزان لما تحبه وترضى فائزان. ميلطفا ولا تواخذ بما علمت في باطنه مكتتما. خيل عليك يا قريب ما طرد من التخلي بالتحلي بالأدن. من عليه الدهر بالتبتل مع بصية

قد أنصت الدسائس أقل ذات أنصف النفائس إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى

من مصطفى وسيلتي إليك، يا إليك أحمد المكي وزاده أحمدك العلي، يا إليك أحمد المكي.

ذكر ذي الوجود والقدم من البقاء ويثبت القدم إلى الذي وجبت المخالفة تحقق أمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أو تولي يقود سؤلي وحدا وآليت ذا القدرة والإرادة والعلم

ولذات من قدم صاحب الحديث قلت قصر فني والمماثلا قلت من سواه لن يماثلا جلبت فقرا و

ولا الصمم هبق من فتى فيها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سجن له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل إله واحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجحدوا حدوثا

وتحيي أضادك تغفر بالمرام حي على رسل كامل كذبا اكمال خياتي وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمانا ولم قد طردك هادي الرحمنان أي على رسل كل عربي كبش

شفعي قال خير الصلوات الأنفعي ولئن الإيمان بالأملاك والكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم آخر يحمي عن كدر أخلاه أن تكون خيرا وطاطا شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين ومسوة به من العارين أصل من ليس عليه يخفى في المفازي بالعظيم الأخفى أبلي الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كلي وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا هل رسول الله فيته الحب أبقى بشارات

من لسواي الساق من أسان إلى سواق بامتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أطنه خوارق غديا ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا خديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره.

هو لم يمل إلى مسيء. مرافق لله جند الله وقت مجاهدة كل الله. جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا. أكرمني الله بأهل بدر في البر

ولساني والجسد فمن كفاني كل حاسد حسن ولا تربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سهلة انتحاء التعب وضري

مع تسليم هبي بآله مع السحاب النجب له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبد على النبي أبي هب لي رشد هب لي نبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر من قعود

صدقي ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن من يكشف الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدا وسلما على الشفيع أحمدا أجبره يوم يا إلهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنما إلى الماح الحبيب.

خير مضر مستدن وتكفني شر البشر. حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصاة اجلب صلاة

وسلامي وسرى اقمنع بينه وهب لي فضلا من على الماء بأفضل الصلاة مع سامن بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصلي مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصلي مسلما

هي صلاتك التي ليست تراب عديدها إلى الذي فاق الوران. صل صلاتك التي صليت قلئ بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام. ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع. أي صلاتك التي كلت عقول مع السلام.

رقم ما صلاة تشفي مع السلام البلايا ينفي رقم ما صلاة يصلح قلبي وقريبها فأفرح رقم ما صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد قم مصليا مسلما على السند اقم صلاة وسلاما للشفيع قني منك وجلي الفوز السريع أتريك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا فيها بجائه تقبلا ابن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع كمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجاهه حسن الختام الحمد لله وصلى بالسلام على النبي

عن عليك فاشكر القلامان لما سلكتب لكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا المنتقى وجه السلام يا المعين يا به كفيتنا كل اللعين علي نبيك بذي الابيات يا من عليك انزل ايات وغيرها.

منذ حضر أو في صلاة بسلام لا يريم لو يقودان جميع ما أروم آت نبي المنتقى الوسيلا ثم القيامة على فضيلا كلم رسول الله إلى الشريعة لما حضر.

قال رسول الله صلى الله عليه الآل ومن والاه: يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصة لك وعلي قدمي لمتباحي البرايا أحمدك أرجي من خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمد كن النبي.

رسول مسلما وجد بسور للمنتقى الذي له أقلام أولى الصلاة مع السلام يسير بالجاه.

أبيض عن سحاب المجتبى وكل من قربته بالاتبان أبلي فتح دون اللطي طيار سق ما استهى في خطي أطلب صلاة تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا عدل صلاة لا تحب

نجي جميع من أحب المصطفى مجائه وقدهم ما يصطفى آمين وعصم سرمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير الورى بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات معد وآله وصحبه وقد له خير بناء مزيد جد له أحد الصلم ولتسلم سرمدا على خيرك الحبيب أحمدا فاتما ليس يوجه الكبد يبدا على صور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام.

بيل منتقل مبشرين خير السلامين مجيم بشرين لمتواخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للسورى يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للسورى على رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدمين وجه في البرايا العالمين ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبا قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخر معت لا يزال صمدا كل متاخر صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى

كل من جحل رافقني الإلهام باق محيم فاغتبري خير الوحي إن قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وأنها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء أجر تنضي منه لغيري زجر.

المكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفاجله لغير ذا اعتدال، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم باقي بأهل بدر، قلهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال، كما يريده قدير عال، إلا وهو المتعالي الوالي، أقدره والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثني الأكرم في الأقتال، من يروضهم بلا قتال، أكرمني بسورة الأنفال، وسورة التوبة بعد الفال، تسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

الوالي فخطوه وجلت خير والي أصلح قائدي وأصلح قاري وامني بأصدق الأنقار واجعلي يقمع عن الأشكال يغيب من خير بلا أشكال واجعلي الصرمد الآمال بلا حساب وصف

لا شكوري وعقاب باري بلا مدافع ولا أنبار طرفاتي بذوي الأنفال قبي أليبي.

يا الله ذا الجلال والجمال سل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد الأحد المعني الغني عن عمد وكمال جاوز العقول.

محمداً أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء خيار اللاحقين لم ياتي في الماضي وليس ياتي كأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا أباق جمعا والهدايا مغنيا نبينا رسولنا المحمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد الماحي محى الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا لك عقل مصطفى أنارا قلب مريد الله فاستنارا نبينا ليس له مباري في السر

عمل سبع سنوات به عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال رجعه وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع والصمد الرافع السماء من غير عمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم هذا لشيء وكفاني الولم نفلين سلسوك بالغدر أني بحزبه إجال بدري على أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار عليه.

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وابتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

سكت من عني ما من متي يقول كني يكني سكت من متي يقول كني يكني علي قد قادري قاده لي بكني أشكر قلبي ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وانقضي من

أمحو لم أمحني وليس ينحوني الشقاء وليس قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وسكوري سرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكفيت الأعداء والأمراض أبيضاك قط للأغراض نويت كل جانب للكظم

نشكرك وقطبت الحمد لك وشقت لسواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد.

وصحي مي تكفينا في حالي اجتمي علي ارجو بلا كل فن واسقم بيعي وانصرني بطر اشكالي اجتمي علي ارجو بلا كل فن واسقم بيعي وصفني عن اشكالي يا بفدك يا وهاب يا ملكي ويا اخرى نواب.

يبن ذو القر لقر كل ذي عوج وكل آب بإطغاء وإضلال. طيبت نفسي فأبل الشكر في وطني مع السلامتي واعصمني من اقتالي. أزل قلب العاديك يا قدير معا أرسي وترضي كل مختالي. أيتك الله بالإيمان يا يقن بكرمك اليوم لي يا خير فعالي. ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي. أسر جميعا لي أنفرضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي. ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي. دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي. لمثل هذا فليعمل العاملون. كنا تبت من جميع ما صدر مني عبا وكفاني لك.

0: آمن فذلي الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أكبر مفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أكره عليه بالضر النظيم إليه وجوده والقدم قد وجب كلي والتنم الخدم وجعل إليه بقاؤه وجب ما مخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة لقد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أمر لي يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ذات الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التماسل ما افتقاري لغيوق جاد بالوقاريك وربنا تعدد عرف وأيضا من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أنك يعط ومن غروري لي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغي العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: أمثنا الذي قبل خلر وساقه لخير نهيس الخلر أجابني خالق جن وبشر إجابة ليتخلد البصر يزوق لجل خيري الذي قهر وخاذ لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاذ لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد الكلر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخير الذي قبل خضر وساق ذري إليه سل خضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القاهر من ليبانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلف خالق الورى مولانا مع الفراء والزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا

0: خطابي ورم مصانام وصان لي عند الهدى ما صانام لك أوجه أنا إحسانام فاخ بدائها الفتاة حسانام لك خطابي بحروف آنام لي بها فراخي الألحانام حديتني ولم تصل رحمانام وخدت للتقديم والأمانام أحديتني الذي مها الأدرانام بصرت بالأوطان والأقرانام لي وحبت البسر والجيرانام كفيتني خوما هوا وخسرانام لي اتصل في الهمر والجنانام تهب لي بلا حن الجنانام صللت من في البحر قد آدانام والبر يا من بالنبي هدانام يذكرك اللهم يا من دانام كلي به وبالنبي مصدانام نفيت حني قبل قتلا خانام وسيلاخ الوقد والدخانام جس البهار ريد لي من مانام بالمنتقى أتبت لي الزمانام جزاء ربي راد لي سلطانام مع الأمير والمنا أحضانام أذكره ولم يصل ديانام سكر الذين شاهدوا هيانام ناجيته وبالمنا فجانام وبالنبي أن نستني مسجانام الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفع سكوكي خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له قدابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مع القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبخيتني طيبت لي الأسمانا ولي وعبت الروح والجسمانا لي جدت بالبقاء منتحانا من خلخل وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أسهر الهدوانا أنت الذي ألمت من هدانا بمجه من كتابه هدانا ليرط من سلمني خلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكرسي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمجه من قرأ أهلك السجانا وسلي يا وارث والتسلما على الذي له صرفت خلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وسلبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسيل والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا وسلبك ما خذ العرب وصل يا رب يا صبور والتسلم على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسبك ما الحرج وهب له بسن نسام أبدا خير بسارات وصفي أبدا واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وقل لسن نسام منك بركات وسكنا تسكر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مها كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القارم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا لا يريم هو الغفور والرحيم والكريم خفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي ما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وسنبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سكى له قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني حبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه سمريم الحمد لله على كوني له عبد خديم من جلا تفضيلهم لله حمد وسكور مني وارتجي من حسد المني أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي له ربي يتحالى كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المغني الغفور قولي منسلقا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فلتسقني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملتي ما صدر مني عودا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجني من الشقاء والشرك اجل مسيري فوقصني يا كريم وجل رجوهي خير اجل لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وجل رجوهي افضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيله فاجلا ببصر الخبيل اجل رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جمله ما لا ينبغي من علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الامال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصده بجائه العصيم قبوله كلية بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافه المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوخ سرمدا أخراضيا سللت لي هدايا يا قهار يا من له البحور والأنهار يسكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك أتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سمي قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يصفه الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب السخري بكبرين مد حياتي ساتطول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي والسعطاء فيه كما إياي قد نفحطا نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم سار جائم منك توالى الهمرسان نجائم أزل حياتي بالدوام العافية عبدا قديما بالخيول الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتلمكان كلها حطايا سهلي بكن فوق مرادي يا أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنجي ما بهت من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصدت عني سترا ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكن لي خيرها مما أهب في أبد والتقني ما لا أهب ليكن بكن يا ربي وجه الهمري جميعه رضا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ أيديا من أسرق السما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمد لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بإقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي ولتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع من حلي بالنجاتي من ألم موتي وفي دريهتك فني السلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يكف رؤية النيران وسائلين وحد بي جيراني دعا يستجب بما فاخصنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائخ الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لبسر وأن يقبل فأنت الباسط والخابل الهادي الذي أباسط إجل مباسطتي الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاخصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا من أم باب باسر كريم كرم بالبسر وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلها وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفل الذي قد حصل وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الغنيم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيوبي وفني خير الرضا في السر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا ربي هب لي أن يكون كلي أكبر رضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارات تدوم بحدي ولتدحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيح ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامها بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا biwa yasru min khadiman dhakiram ya allah ya rahman ya rahim ya man bi khaniyin wa bi mukhlin summiya mudahiyati bi khinan wa bisaham wa tukhlini anil asabi tawsiham ahni janabi ya anil baraya bika mahal mahi wa sidqiraya sakatuka allahum fil ahdain warabtahum li wa safaita daim tubtu wa bintu indahum fahablim fawkhal munayaman fakak takablim abli ya fi dunya wa fi ukhraya karamatan tanmu biha bushraya tafaddal halaya kulli yawmin bima bihi akunu busra al khawmi utub li al khabwa wa shahada wa akbar ridda bi kharqi al hada najif hadi wa tunaji badani min al asa wa tuhini bil khadami fusu bi kawnika al ilaha wal ahad ya samadan laysa lahu kufuwan ahad subhanaka allahumma ya quddus lak halaya sarmadan taqdiru abli najatan min jami'il alamin dunya wa akhirah wa jami'is sulamin min taqabbal ya mujibu khidami wa safil al baqaya sal khidami qabahtu kawnaka dawaman li bikun fasal madan sukhli bihi ma lam yakun ilahu salli sarmadan wa sallimin ala nabi ammi wa khalbi alimin li abdikun min al hulum wa rhamal ma hatta addu bil lazi fa khalamal dahatu qal yawmu wa yartajil munam hadin falistajib ijabal ummana wa jihli al ijabata allati tudim li biha khair al hataya ya khadim najitu mokhinan fa salli bis salam ala nabi ammi dawaman ya salam lillahi qad dahaltu kulli sarmada wa dihadan wa qad kafani al kabadam alhamdulillahi bil antihaim wa salawatuhu ala al bahaim yaskuruhu subhanahu min al janam وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسول بالإجابة أبلي يا وهاب كوني يا خدام فيهم دكن ولي يا خالد رخدام منح علي بسرور وأمان دنيا وأخرى وترد لي السمان إذ الجميع ما يسوء وأمين قبل الوصول سربدا بالمن لأوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقمي كل بلام فك بجاه المصطفى رقبتي دنيا وأخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا أن يكف فصحا ووجلا دنيا وأخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي أبلي ودام وبالرضا الأكبر هم ريم الدام رد الذي خلق أو سيخلق من در الحنية يا من يخلهم وجه دواما لي فوق السنين من الذي يسرني بالمن تفضلا حلي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا حلي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفيا بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هادي فضل لهم فتصر مدن إليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الأمنام اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاق صني وصنون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وكليم مكان آخر رجل ينجهل لعب من المواهب السنية والمن للطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهم بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي ولو هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردام حتى أكون عند أهلها ردام أويتني إلى قياس الأرض فليعب فيها قبولا يرضي كفيتني الأهداء والأصواء فرد لي الجميع والهواء تبت وبهت فمحوت عيبهم كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهدة وأبلي الوفاة في المعاهدة يسف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وهاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بقرق العدم وجه جميع ما أوم منك ليسر بدل يا من رضيت عنك مد حياتي سات النفي لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا وأخرى وترد للمجرمين منح علي بوداد المؤمنين وجل هداية لرداية المسلمين اجعل لي العبد القديم أبدا بصارة لكل شخص أبدا لجد بكوني للملائكة الكرام مسرة وسق بهم لي المرام للمستبق بالصلاة بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ذلي إليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي ولي يسر ما فاخ مرقوباتي كوين لي اليوم kawindi yal yawma nawalan yaqa bihi ukarramu wa ahwi saqam nawaita hanni saqa ya hafizum ya man lahu al mahna ya man lahu mahna ya wal malfusum tafadhal halayya bil maknunim wa mulazi mara min al jununim masaqtu bil quran satilaw faliy fihi qallid al halawa tubtu musalliyan ma taslimi ala nabi fasid bihi ulumi wajh dawam li halawat al amal wal hilm wal adab fi kulli amal anka raditu wa hanil muqtarim wala li wasabi fasid astarim dahatuka allahumma bin nisami wa nasr yasal minan li azami wa hatta ya karim bil ijabam faliy fi kulli adim ijabam nasif makatibi wa salli bi salam ala nabi anni bi kulli ya salam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب. نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا. نسأل

لك غدوي والرواحي والزهام، لك مبيتي ومقيلي والإيام، يسر ذهابي وإيابي واطوي مضى الخلا عني وجد بعفو، عدوت كونك معي في سفري فاحقق الرجاء واقضي وطري، بك استعنت فأعني يا معين وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقي فضلك للاستقامة وللعبود.

أحمد ربي جملة المحامد مصلين على النبي الحامد نجيت من ما عنده ليس يرين رب الذي أكرم من كل كريم ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم أعطاني النافع نفع الباقي وقاض لي مواهب السباق كافته بذكر من شهر الصفر وشكر حامدا له إلى صفر قل له جل وعز من جميع بالمصطفى خير الورى إلى الربيع عزته بذكر من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى له مناجاتي من شهر الرجب بذكر والشكر معا إلى رجب كفته بذكر من شعبان والشكر والثناء إلى شعبان رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة على طلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد له مناجاتي من إثنين له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس نيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب يموت بدي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت نفعني وكف عني الضررا فبدا وليسوق الدررا نفع لغير ذاتي المفاسدا من لا يسوق

لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كف أن حد لغير ذاتي كل قال قد جحد أعطاني

كافر أو زنديق، ربح كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، ربح حنين كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعانيان بق كفاني أن أكون عانيان، حفظ ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسران، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضر يكبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بق حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بق لغيري يسوق فاسدا، ما شكر من إلينا أرسلت خير الجزاء كما المزايا جمعان، نويت شكر من إلينا أرسلان حمد فايق لديه الرسلان، جزا الكريم خير خلقه معا خير الجزاء كما المزايا جمعان، زان جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الأذان، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، أنفعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحده محمد زادي إلى ذي الوحدة، خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا، نبينا رسولنا محمد به محاضري وهو مخمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يصنع عليه من أتاه المدد نجائه مع الرضا والسدد، أحمدنا المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد، لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد، محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند، حتى الإله كل ما لا يحمد بلا غيك إله أحمد، سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد، نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد، يخدم الفؤاد مني واليد إلى الجنان وهداه الأفيد، نبيت شكر من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد، وتبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول، بركة المحي محد قبل الخمول ولجات بظهور وجميل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل، لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل، أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصوره أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد

نفعنا الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل السفر. يا التفسير من رب الولي فانقادري قبل الربيع الأول. ينقادري من القديم الآخر ماشطه قبل الربيع الآخر. أكاني حق

يؤن الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالين في هذه معا وفي شوال يغزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي كل قعدا نفعني من كان لي بالحجة من المحرم إلى ذي الحجة

أسلما. حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال. أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد. ناجته سبحانه وأرتجي من يتعلم فتح المرتجي. أيوت من برنحي من مغني مطر عنه بما أستغني. بركة ورحمة مع الصلاح وعصمة بطول عمر وفلاح. بكوني الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم. كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا. آيات منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار. آيات منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار. بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم. بكونه رب البرايا الطرا وكوني العبد له مضطرا. لو توجهت بآيتين لكل ما كتب

الكرام وبيفرح كل من تأدبا زدني تقا وعملا ونورا زدني تقا وعملا ونورا حفيظ الصورا حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير مغن ملكه يدوم على النبي محمد خير ورا صل برسيبك يا من صورا معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم منك بجاه أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور إلى حياتي فيك ربي فانيا كما طلبت في جماد الثانيا يسري فيها الذي تعسران وصمدا أمري ربي يسران طلبت من بعد جمادا في رجل قبل ولي كشفت ما أني احتجن فسوى قصدي اليوم شكر النعم كمئن من خير مغن منعم ويتوجه له بالذكر وحمدي سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا والشأن

دامن بعد أن تصليا كربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتمنى.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الانبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى منوسك الصلاة في زمن يا من لم ينتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أكثر الورى الحبيب سيدنا

نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسقلي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بر البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحده ولي أنجس غريبا وعدات حتى غد

منهم صلاح عمر ورضيت عن بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

الوهاب بكونه الوهاب أرجو كوني، هذه ذا بشرى وعند الكون، بكونه الحفيظ أرجو الحفظ، وحوصي المعنى به واللفظان، كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى من وعده نجس. ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء، بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا، بكوني الواسع

والأحاديث به بعض المتان، زدني علما وهدى يا أكرم، وعملا وأدبا تكرم، زدني يا فتاح كل يوم، أساة وبيبشر قومي، أطويك بايعا فيما مضى، ثم غفرت واشتغيت فمضى، هبي في البعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمى، علي السلي ولتحقق للرجاء، مع سام ليسوق فالرجاء، من على اليوم باحتواء، من قبل قد طلبت زرع عواء، ما أعطي في اليوم لغوا لغوي بانصراف، قل لي إليك بقصوري لا اغتراب، أخلق العادات في عقائدي والقول والفعل وزد فوائدي، بارك يا رب.

وبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهرت كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين ميت دم وارتئي غدا ووضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصر

المستمكتب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهاب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحبه الصل وسجب سؤالي لا يقتب الصلاة والتزليما بهم وزدني به تعليما لا يقتب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما أخرج النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعان أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم وكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحمة رئيس المرسلين وأقنمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان قماشت منك وسط جناني لابكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحياتي.

يجيب كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضا في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكن يا من يكون الذي لم يكن ويعدا يوم روضا فاقا أني ورضي ورضي البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونه بكونك القادر قلب قلب من يحسني برسلتي كل الزمن عملك اللهم.

أزكى صلاة بالسلام وارفعا لك مكاتبي وبهلي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بذكر والشكور.

طيات جبريل الأمين بالسلام فوجبا أو حاله قال الكلام سلام العرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي لوجه الكريم بلغ عني لو سلامي وتقبل مني لوجه الكريم أذهب لسواي قلم تحبه

عام الجيسس في عام تصنديا من مسس صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدا يا الله. لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خد ناف واحد يقودني.

القرآن رفعني القرآن رفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى آيات العرش العظيم آيات العرش وذي الكرسي تقودني بسرها الخفي إلى فؤادي

يعقل خير عن جهل والشر يعقل يقودني التأويل من لا يخفان الهشام واختصاصي أخفان إلي قارئ كل ربي سبقان وقد الله كنوزا تبقان بقاء من بقاؤه لا ينتهي أنا لي مفاسة لا تنتهي مضي الباقي لي ليس يمون عبيتا صفى كلامي والصمود قد بلا شقاوة كليتي وكل عبادة الكرام كنيتي إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا تاب علي الله توبة محل عن عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذكر حكيم الله فضلا ولا إله إلا الله قويت قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه مودّدا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمل وهو لم يد ولم يولد ولان كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلى ومن جحن أدب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقيا بلا حساب أكرمتني تكريم باق النافع وكنت

ملهم وقت مجاهدة أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقت لي مخجل سؤلي من مرام يا يستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان آيتي العظم في أقايدي هو القول والفعل فنعم قائدي وأذكر بشكر يرقى طول العرس والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد

يا وهاب يا ولي يا من أتاني سرك المخفي لبطين فالبديع الوالي في العقد والقول وفي الأحوال علمتني بخلقك الأشياء سألتني الضرر والأفياء.

فإنك المكرم أما هذه الضري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن يا من كفاني عداك موددا لك خط فادي واللسان والبدن يا من كفاني عداك موددا إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.

العداء وكلما يدرني حيث بدا علمنا اليوم باستقاما وضني للقوم بالسلام ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير فرضا علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك أعوذ أبدا من النفاق فكفنيها فكفنيهما مع السقاق أبي بجاه المتقي نكارما هل أرجعي لقومي سالما بجاهي سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاعا بالعلم والعمل والآداب بالذكر والحديث والصواب يا بقد ذهبت للإجابة في عشر الأعوام ذي النجابة فيأتي في عشر الأعوام سني وقد ذهبت بالأقوام لقيتني عشر سنين وحدي وبعده وبعدها كفيتني ذا جعدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعدها كفيتني ذا جعدي ابن قلني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كمعطني أبي ينفع الطلب كيجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن من يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصره ينتصر نشد جوارحي إلى التهجد في كل ملتجم تعبدي كمن جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كمن جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر يبقى لي أنال عصمة والسبقا من على ربي وربي في ذا اليوم بأن أكون سرمدا كالقوم تعرف في اليوم بالأمراض فأسكني وليسق أغراضي كل مضبرا هنا وفي غدي وفيهما جليك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لك كوني بالعلوم كاملا لك تجنبي عن الحرام لك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دارني كل ما يضر أي ما سقني

وردني ورد عني من علي قد بغان نزين هي الدار به من اللغام ورد عني من علي قد بغى بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان اسمرامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفاء والله إني ستزحت حياي بك لعبي واستجب دعائي من علي يوم بالخير

يكتب لي ما الصلاة يكتب لي بالانفصال أزكى صلاة منك بالسلام لا يكتب لي بالانفصال أزكى صلاة منك بالسلام.

آياتي بالماحي وجاهي وكن ليك ما يحب ثرمدا بكن بجاهي سقي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن.

وصحبه وبعد فلعلي أفضي أموري أغدون ذاك فادي لأجل ذنبي فلدك أغفر لي ذنوبي ربي أصلح أموري كلها وزدني إمن والهدى إلهي قدني من علي أبي بالإقبال إليك السرمد.

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك ولا سيرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك.

فأخرجنا من العصاة اللطيف بصحب من تعلقا بي أبي الأمة زدني ارتقاء لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

كل حين أتدي من أصحابتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى أدي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا

الخلقين ألف ما بين من التزبزبي وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآله وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام عليه معهم بلا اختتام لما لرب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكر فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أجاز الجاحد وفي المشكي شكايتي ولن أكل من نحى فؤاده الولن واجهني الواسع بالتوسعة وزدت ذا مرحمة وسعة ضيقي بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين أيتمني العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي السرمدى كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا يقودي

القدر من غيره القضاء والقدر. الله ربي أحد والله الصمد الذي هو الإله لا سواه وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مسحا كل أبي تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم وبك غيرا

اطمئنوا لقضيتني من صفدهم أبقاي الباقي بلا إمات ولسواي وجه الشمات لا صيامي أن سوى الكتاب وبعشتتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيهك تلك الستة كلا سواي وكفني.

0: خلدا يا أخرى وعطاب الخلدان لوجه الكريم ليس يرجع لما اشتهيت لسواه المرجع أنو المختار صلي أبدا بقد ذات خير باق عبدا بآلي وصعبه يا من أراه من كل كد للخديم فاستراح أرحته من غربة والدوران فلك شكره لو قلت القرآن دام السمي مليك ملوك ألي أغنابي عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له دا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل وصحب ذوي العلوم أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لاكتب تصرفا بهم يبشروا وليهب حشرا بهم إذ نحشروا يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما واكفنا عارين لك توجهت بجاههم ما فسرمدا كن لي ودعوى يسمع هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أثمرته في كلكلي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي ربي نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لاكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رضلي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين لهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليهب فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني ذا صلاح في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصى لي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير رب عليه صل ولتسلم بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عداي ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغد أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدال لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر rabbi bi ridwanin yutimmu badri uktub lahum ladayka ma la yanfadu kama bihim saqarta li ma yasfiru lil mustafa tu bis salata bisalam wa lahum uktub ar-ridha ya salam shakartuka allahumma fi a'da'i izjutli bihim bi bur'idai hab li fi dhal yawmi ya wahabu ya man lahu al-iyabu wadh-dhahabu wilayat at-taqribi wal-is'adi وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الاثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسخت لي فوق الأمل لك شكوري على الجميع يا خير هادي نافع سميعي لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي السخط في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسخت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وسولي قدت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وسرمدا فيك تزيد توسعا فديتني من ابتداء حيششي بعد انخذ الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصار تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وسرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمد مع امتداه المنتخى محمد رد توجه الأذى لغيري باقي حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض وسمائي تمليك باخ جاد بالنماء صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مولي المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى صحاحه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني خدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكششي وخاد لي جزاءه في أكششي أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكشش قد قادا فوخ مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشش وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في دكشش لما يجر ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشش وصل لي أجوري إلى الجنان من علي مجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرضى لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشش وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتضيا عنه وعني دون سخط رضيا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المناول سواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المناول إلي الباس ثبت أن الله عني يمها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذاتي نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده القر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذن وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صل بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صل ولتسلم كل حين على الذي لجر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صل ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجربي شهيد هبل المتخاخر الصلاة مع سلام مغنيا عن القلات وجه سلاميك إلى المختار آله وصابه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جلي بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل أذن بعد سلامي ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوّر الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قطيمنا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستوى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعطي نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني fi hizbihi waliyakun waltuni jud lin nabi bi qalami bushara ya man lahu al-izhar wal ishara hab lin nabi sanati wa shahri wa hab lahu sirri ridan wa jahri tubtu ilayka tawbatan nasuha min kulli aibin qutta lil fasiha sahidati shuhuru anna ahmada faddalahu man la yazalu samada allama fadla al-mustafa muharram شهد انه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفى لغير قبله من كفروا الى الورى خاد ربيع الاول خير الورى اخرهم والاول نور احمد ربيع الاخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الاولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت باحمد جماد الثانيه هدايه اعطت قطوفا دانيه رضي عن خير البريه رجب إذ هبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ددا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان إذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوال تشير أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القعدة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة سبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد اسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال اكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلد ناجيته سبحانه وارتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به استغني بركه ورحمه مع صلاة وعزمة بطول عمر وفلا بكونه الأكرم أرجو منه ما خذ رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصابه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا خلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى صل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجاهه أروم يا شكور كون حياتي غير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري يا ربي يسرا صفيت من بعد جمادى في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجهت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب الى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد ان تصليا ربي على محمد وكن ليا له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة ولتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة ولتصح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء سل وسلم سرمدا يا ربيا له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سقي الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العدا بحر الندى بادي الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجد لي بالسلات ربي بجاهه خني تنازعا وسهل غير جهة المنازعا سلم بجاهه وجاه المرسلين كل واجعلني سرور الأكملين لهب بجاهه وجاههم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كل وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيؤ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي للشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للحمد لكونه القهار راض للحرم وليصير النفور ذامر هو الكريم والحفيظ المغني وليسوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنعى يا خير من قد يقول لخطب جاه العظيم كلما يسرني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كل وليسخف عقى المنى وكن لي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك الزمان لأولينت قلوبهم قيوت الذي من أم مثواي الشرد.

كل حاسد كما قد كفاني في عبد الله من رصد إذا ما مدحت المصطفى جر لي غنى ولي قاد برضوان ما القلب قد قصد.

من كفى كلي وقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفض إلى نكن نويت شكور الله بالخط أزمنا كمدح الذي بي في قد وكد نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا وأوفى بما وعد إلى المصطفى

أموسي كذا بغد بهيج كريم لم يكن قط في الورى وماسله للساق ما طيب الخلد سراغة وتسليم مع اليمن سرمدا على المصطفى من دونه الأصل والولد

قد نفى قبل من عند على المصطفى أدمى سلامي مكرم مآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس ساق رزقا ما له الدهر من نفد.

طلق طيبا عند العدا ظنينا أعمرهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار.

بلا شريك ظلي الساخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلام وقاني الحفيظ ما يضر وجادلي بكل ما يسر حفظني من كل سوء ولعين.

وبالمجاورة والسيادة الحمد لله على الجواري مع الحرائر وبالجوارين ذلك تقدير العزيز والعليم أسره سيد الهدى مع العلوم تصله فتح

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من جلى أو كمنى دائم جلي بالدوام البشري

لمصر أخذ الصلاة تحسن قل بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع تلازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير

طلق إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بغير فندي لما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد كرمني مدح الشفيع السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد أسير باق خير رب صمد مع صلاته على محمد أنساني امتداح ندب حتد جملة ما لاقيت نحو متد بجلني مدح النبي الجيد الفائق الجاد الأعادي السيد عند الأعادي غيبا أنمحتد ومنهم أخرجني لم أحتد كنت قصائد دوزات عدد في وقت محا بها تخددي يفوق كل ذكر ذكر الصمد المالك المكرم المعتمد كنت السلام يجمن من الملتحد كن به نديم ذكر الأحد وإنه لكتاب عزيز.

وإسلام كلما بالأمن جام، وإنه لكتاب عزيز. قبلت وجهي بالتلاوة الكتاب كما لك.

تقبلك من تلاوة كتاب أنزلان. نشكره على توجه الضرر كلا سوانا وكفينا عن غدر، هدى ونور ورضا وبركه

من أكرم الباسط المقدم المكرم مدم أفضل الصلاة الأعظم على النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله والصحب ظرف الكرم أسعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر ينهى لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ثنيت أتلوه ذا فصل وبي وجادني باليسر لقيت تناجي المضطر قول به وحصت ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لقت ربي وحباب كسرك وللنبي نرني به والنسر كرمني حب النبي البرك لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجاد لي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تيد العشاء والفجر كالله

الناس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق وددي. إطاعة الرسول طاعة

تجمل الحلال واصطفي الحرام، كم يقبل عملي على الدوام، نجيب جاه المصطفى المغاني، من فاسد مدى الأزمان، نجي جنابيك من خفالك بارتفاع.

فيك وفيه ها هنا يا ربنا لعب ثباتا ونباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنان اجمع نويت في جنب النبي بخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صحب تباتا وخدمة به السلام.

المكر والغرور واقض الحاجة تقني بالغرور واستدراجا والمكر والغرور واقض الحاجة أسر جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمادي منك كل الزمن ما كلني إحصاؤه من منن يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل

وجه نبي الملتقى ليس الحسود أهجل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صولة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدي النصور قد أزالت لوما لهذا البدر عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل البدر اللعينان عتله من لم يزل معينا هرب إبليس اللعين خائبا فائسا إلى الجحيم غائبا مقته ملأه من بعد ما لا

ضفا ومعنا خلقا وخلقا لسانه الذكر وقول الخير فملازم ونعم اذن خيرك سيد احمد ساد العرب ومده قبل قضاء الارب ويمتدح معنا خناس إلي فرضوا بإليك الخناس قد مدعت من أنا خناس إلي فرض بك الخناس أحمد المختار أحمد التار خديمه فلم يلم ولم يعم واجهني جزاؤه ووصلا قيله ما طلبت حصلا إلى صانحي تمتحن فراق.

حاف رسول الله ما لم يعلم إلا الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية أفاق الجمع

حب المرسل باعتلاق درجات الرسل رسل أحمد لم يضاها قد توعظ كانت لا يضان سيد القائد للجنات جف بها قدمك للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفق رئيس الرؤساء وأبدا إبليس منه يئسان أخذ العرش العظيم أبدا مصيفا منذ أبى أن يعبدا رميح نحو المصطفى والله فاده لغيرك من والاه لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها

مضى رسول الله بالخير فجال قد قادرك مالك سؤلي فجال رأه أفضل برايا الحججات قد قادني ولا ألاقي اللججال مدح الليل أو سهداء والخزرجال فيا مدحي مدخلي أطراب المخرجان مدح الليل ليس يزال أبهجا صلى عليه خير

هذه قصائد لهاد توجا صلى عليه انكفاني عوجا وجاءت عن داعي لمن للمنهجا قرأ ويستسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا أخرجا إبليس وضغ كل خرجا إن النبي وجهت مدحا مسجا وشكله بالأمان امتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له امتداعي والزقاق زمجا وارتفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيلك فجا يا من قلي قتل سؤلي فجا محمد الرسول.

ولعياني كذلك الحكيم من جعل كلي بشر الكرماء فانجعل ما تحيي لدى ذي الجحود خلق عما عوالهم عنه محين لو أردت عن دين إله الناس تصحزحا عني أدل الخناس أدم ربي ملعين لي حفر ومن قلال ومن وشاء ومن

الإفلاك لقد تبين أدى المقربين كوني عبد الملك الحق المبين أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور هذا تبين ذوي الملاهيك باب الجلال رب الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزر أخرج شطعه فآزره فاستغرى فاستوى على سوقه يعجب الزراع

اثمرت خير الخلق خدمة تنتصر طني بها يسرى ربي ما عصر حما جهات الستة للجنان طني الأذى الكريم بامتنان ما توجه الأذى لي قبل أن طني البرايا والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء ورسل عليه تسيمات باق مرسل ربيت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد أخذ غيري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفند محل الأذى نعم المكرم السند لغير سند لي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد أما الباقي لي غاضان هذا وقاد لي أغرابان لو علي الشكر بالحسان قوة كان لي بأحسن الإحسان إلى شكري على

إلى اللقاء الأغبياء الحسد هم ذا بق كريم حمدا عهده لن يلاقوا كمدا تلين بارز البخت الشديد تلة الشارب من الماء الصديد يغفر إله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبي أحمد خير الأنبياء عليه بالحجب السلام تربيا من لبت خير الخلق والصحابة مطع الكفاني جولك السحابة علي من الله بامتداح من بصري بخير

غوصك اللي يعترف رجما من فيده كي يغتيف سكتوا في البر والبحر معا ويكليهم العدا تليق معا لا يكفي المحي بدت في البحر برلين نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضات فم منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أن السلاح غير ذا الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن فلا يكون للسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليمن أبكى لخدمة

فرح بأفري بك نخمة الأمارة محفري للمصطفى وجهت عند القلوى أبكار خدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخط

له محمد صلى الله عليه الله وفي الآل والصحب ومن والاه آية الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد وأن يطلع لدى البحور.

على سحاب منتقى الأسود أحب من الباقي فلا ألاقي قال أحب طمح إملاقي يقول المنى إلهي سرمدا بأحمد اطلس.

أكرم قلي قادما لازمه التكرم علمنا الله بالتسخير وبإباك من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر وكان لي برغد والدرر جعلني خبلا وحبا عبدا وغلي خير الخيور أبدا لا يتلم فيما سرى طريقي نفع لا ما ضرى أشكر شكر الذين وصلوا ولن يقود كل

موصل في عبد النعم الكريم موصل تكرم في البر والبحر بدان لي وليك يا صفاء أبدا غني بالله وبالمشفع قلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قلي سوى نحوي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد اغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم إما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق.

والصحب ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا الشجاع في لغير تحت الأوجاع. أكمني باق له ركوعي قوم إلى العدا مع الوكيع. لم تلاح الأداء ذي الجحد قد وحدا لربي وحدي. إلا بالماح النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي. هذه أكرم بالأداء.

عشق خير الخلق مدحا يبتدر تلى الجنان وكفاني من غدر راية بيدي يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقذ الأم واسم الخير كان قاضي المالك أعلى رغد وامكن سني في يومي وبغد معاصي الله كل ما صدر كني سويض لي يدي القدر أحمد المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من السناء والصلوات خاصة

يحيي الوقود، وجان الباقلي يحيي الوقود، قل إلى جناني أنفاقود، جهادي انتهار والتجري رابع، ولي لا يقصد كلب نابع، وجات كل جمن كل جعل، في خيبر يا فنجان، راني لي هذا المنتبذا من

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أعني بقي سرورا لا يريم بالمنتقى نعم المكرم الكريم كنت المحي سلاح من أبان قطعة من خلق أما وأبان عليت المغني له السجود فوأذى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي توحيد الإله وحدا فوأذى من لم يفارق جحدا يا تقلب

جادت كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمحل فرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مضي الكريم.

كتاب غربتي هذا الأعداي أثار باخ أزال الدائي وجهري أجور من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي أبيعني.

ولي قد كان لي في خطي طعني يما هذا بالحق تاب علي توبة غد غسلا عني عيوبي كلها فنغسلا وطير المغني لي قبل محان تغربي بخير مكسن فمحان من ظن سيري عب عامي أكسسي مثل مسيري رأس عامي جيسسي فبتقول جهولا غمران فبتكسب العليك للعمران فبك سير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعض وعد نجزان هدية مولاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى الله عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرق بيني وبين كل من حسدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطنه أكمل الباقي الكريم المنتحر مطره لغي النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب

يبيع تونس مرض وقبيع خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أرتزيز الذي نجحد وصلني وقد جهاد الأحد جادي المضي.

ينحون فجأني البقي إذا البحور هنا به حفت مهور الحور أثني الباقي مهور الفائقات فالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جحد رافقني الإلهام والتوحيد قول قوم لهم جحود هل تقوم ما بناه الجاحد بأن ربي الإله الواحد فرح يكون إله واحدا ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني سيمدح المصطفى قيس

مكون وقد معا بالمتقى تلوني الله قوجت عند المزبرين أكات حج أزالت كبدي أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاه فجعل الفضل يكون كالنفر فجعل الفضل بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكرمني عند البحور المتبان يا من يكون لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري أثاب قبلي أدا عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبل كل العدا قبل وكل أخجل أخذت حسبه منازل عدان فجيت تحتمت عمن عدا أنقذ إلى العاد صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا.

سلامتي معك جرك بدان ويطافي حوليا من أزبدان وقاي الباقي تكفى وقاية الباقي كفتني العاران إن دشاي إذعروا إذعاران وقاي الباقي

ليس له كفءا احد، وكان لي بقل هو الله احد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليما من لا يخفى، عليش مكرما بالاخفى جاد لي

فالعزى عني قبل هكسسي وحصل الفراق معام دكسسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضلين تدعي إلى سوايا.

يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان طيب أسر العليم والخبير غيما قاد له الفضل الكبير أشكره إلى الجنان كلي طيب إذا جاء

لكن صرت ولن أجور هدية الصلاح والأنداعين كنت أرقل بها أقداعين ما توجه الأذى إلا الصمد جل معز ومحاه أحمد أزكى سلامي مقدم الأحد على أبي القاسم.

من المحرم هدايا صافيا فاك بالصلاة من رأس رجا كن حبي الحجة خير منتجا فلحت الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى عليه اصطفى فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى عليه اصطفى أرضي عنا الله والمشفعون وصعبي بهم عدايا دفعون وصلي ما وعد الكريم والجنان شكره أرون النبي من خير الصلوات كان بقيت دون هفوان لا سمات باقي

ما اغتفاني كل من لم يعبدي للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لمصولي حباب الخارقات من يخبر عدا لي صاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل العسك والعدا يزل بين أخراك هو المغني المزل نبينا المحي أذل للعدان ما بي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل من يسري ولا ألاقي ألمان إذا تلوت

المنين وجاه الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاه من هو الهادي المجين أكرم الباقي ليدين إكرامه يمن عن القديم.

الميزان محمد عليه التسليم الكريم صلاة علوه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة علوه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر ليس على حي العداء

ربيبه بيوم الماحي عن الأسباب أغني الله عن الملوك بيوم الماحي عن السلوك لأن ربي بالسر المخجل فلا ألاقي موجبات الخجل فهو ربي الضر عن توجي لولي سورز توجي أغني قلوب قوم كابدون كي لا يصرف التكابدون لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا بجاي أذن خير أزكى سلامين على القهار على السراج الأنور البهاري زي من يقود لي أغراضي علي به محا أمراضي محا النبي كلما تكمنا من عيوب وهدى بالأمنا نفعني النافع النفع

هدية الباقي إلي قد نهل ولسان في عداي زهزها ملكني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهي قلب بشارات السلام غريب الله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم بخمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا هي أطباق لا يزال الصمد لينتع الماهبات أحمد أتبعني الأكرم المكرم فامها عن الأذات مكرم وجهني جمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وشين حول جهاتي من غدر ثاني ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جاء فيها ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين رد إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا.

0: ذات خير العالمين ما يسر يخبئ ان جهاد قد اصر. الحمد لله الذي لي يسر فضل على سواي قد تعسر.
1: مد إلى جوارح الخيور اتمنى والموضع والديور. نفعني بغير ضر ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفعني الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجل غير ممنون. واجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد فليس ينحوني بما ساء أحد. نفعني النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تهين. إلا قد أوصلت قرضا حسنا وقاد لي الدنيا وأخرى أحسنا. كتابه زادي إلى الجنان كما أن يختار من امتنان. لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصب ملكه وحسن السبقان. إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي. جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدا. أدى المكاره التي توجهت لسوايك ولغيري وجهت. أشكر ربي بلا كفران ولم يضرني ذوي الخسران. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء. رضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم. ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض. ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا. نجيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحصي. ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى. نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي ذري الساق من يجور. نفعني ولي كان بالأجور من لسواي ذري الساق من يجور. وإنك لأجرا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نورا. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى. نبينا أحمد لم يضاهن في الجود والبأس ولن يضاهن. نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجارى. لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولا. كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب. لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي. رفض عرش له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان. أخدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان. غسل عني الله ما لم ينفع تمز قاد لي مخجل كل مدفع. يسر خير العالمين قلمي ولسواك اسمي زب ألمي. أرافقني في النحو والعروض تعرف من لي كان في قريدي. مدح النبي منتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله. مدي المختار من إلهي ما لي سواي زب كل الله نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصلي جزاء ربي والجزاء خير البرية ووعدي أنجزا نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نورا وإن لك لأجرا غير ممنون فيا تاب كرمت ذاحي قبل كان به انتحى لغير الكبر أيقنت أن تدوم بشرى كان به الله حياتي بشرا نحي نحى مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي نحو يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي أنت نحوي غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر والسداد الله أرشد القلام والمداد لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد إذا كنت ابتسم السجاع وهرب الخب له أوجاع جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة عديت عن رب الورى ورضيا رب الورى عني فذاك غرضيا أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطع بالماحي عن الأسباب يسر خير العالمين خدمي قيسا للبقاء والقدم هذا المعيد هذا لي المعيد للمعاد هذا لي المعيد للمعاد متغي به عن المعاد مدري المغني دواعي الشكور وقادري سنة عبد وقادري سنة والعبد الشكور مدري اللوح ومدري القلم مع ضلالي يكرم الهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقادري فضل جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وذري بلا رجوع ذو انصرام نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجه رأس العظيم أحمدان فمن البت القتون أحمدان أحمدان المختار ليس المجرمين فوجه ربي وغوث المسلمين أحمد نور المختار ليس المجرمين فلوج ربي وغوث المسلمين نبينا أحمد لن يضاء في الجود والبأس ولا يضاء نحى رسول الله كما لا ينفد نفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونوا رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله على نصيحة فقال بل يرد بعد ما بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب أجبوا القريب من الاستكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يوما عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان واضيان بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي للمفاس مد رضاه والخير للصحابة مغنم بهم عن ضرر السحابة مد رضاك والخير للصحابة مغنم بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفعل العصي العظيم أحمدا أمن بسلف الشرور أحمدا وإنك لعجل غير ممنون وضع كونك أحب أحب أبدا للورى من الورى لهم بدان أنت لي مثلك ما تولدان قط والشر وكالنساء لن تجدان ذاك خدمة تروم الرشدا ذكر من الرشيد يا من أرشدا نوى خدم كله بك اهتدى قد عبادك وصنه مقتدان نوى خدم كله بك اهتدى قد عبادك وصنه مقتدان لك انتحت خدمته موحدا لربه فاتق به من ألحدان كرمته فكي مهاج ندا فلا يكون أبدا مفندا لا تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا أبا الورى وغيره لن يعبدا على ما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا أجري بك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت ليك مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدحي حمدا أي تقبك وارتزق لي من وارتزق من عندا لقي نحوي واكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني بمن دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لغي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

إلى خير رب ذكره قد محاله وفي كريم واعد وعده أتى بلسوان أمال.

خديما بخير الخلق بالمكر والصف أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إله ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور المتي ينتقي مدحيك مطرئ مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل سجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقتل لهم ذو تجرع يوجب أن يبكي ويمحى تجرع أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أم اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كل تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وأنا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين

إيم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قاد للرحمن كثرا يحصن نوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو إسحاق من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نهى الواحد القهار عن العذاب فرادين ومزنا أدبر ثم اللين نوت بي أرضا حصائدها صفت عليه السلام خير مغن يمكن نظافته كل من الله قهرت وسنته إن شاء ربي أبين ما زاد بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري والدار ووطن لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت

وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا. كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا. كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا. كتبت وقضي ربي مخاطبا لمن حبوا عن كلكلي زحزح الضنكا. كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة طيبها أحقن المسكا. خيرت الدجا عنان وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدري البنكا. كروبي يا مفتاح عني جلوتها رقم العدا زحزحت والجهل والإفكا. كتبت كما أطعمت للعور جائعا ومن كبري خلصت يا خير من فكا. خيرت الدجا قلبي وكل حميته يحل لي مهما اشتكى مشتك أشكى. كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أحلى.

لمولاي حمد وهو عني محل كبلا ولي قاد فيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا له شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاء لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محز الله لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلا يقلق في الإسراء والكل قد صلى لبست زياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك ليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يرى لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى.

وكلت عبدا خادما لا أرى الصرعى على اعتمادي راضيا أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعة على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمي يا من هذا الأصل والفرع.

واسع الباقي الذي خلد الرفعا علوت اعتلى أن لا يجاريك غير من لاصقة قد توجب اللعن والدعاء إلهي لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت

محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا رب البرايا وحده قد نحى كلي لما اختيرني

مثلي أنا أصل مختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فعيقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرباح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأرض.

يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي بالظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبلة منك الأعادي بالرمي أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وصق رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة زانئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخون خي شكرا مني أعرف وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي وفي الصور ينفخ خلت العدا عني وزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلغ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحد بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيع بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري أن نحوي موبخ لربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لا أشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد الله العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي ربي الذي راض العدى لي بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين الشكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق فلا عذر الإشراق لي قاد كلما هيوت إني ذو شكور على الفرق قل ابن بالعدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا خاطب خير الخلق
بالخلق والخلق.

قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وعطي العلا يا ناصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفد كغير سواك من خارهم لي من الخلق قاطب يا على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وعلى بها

علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع.

بإذن قياما في الخلائق يستعو عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت جماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع قلاني اصطفها مجيد مشدد لغير عد من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطب عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشدد أثرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان يلفظ ظلامي جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رثي مع المجهة قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعظون أن تحتوائهم كلما أمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحون مقفى ذماء من يروى بإطعام قم البشر يلحظ رأم الذي ينحون لما حل رام من ينور قلب منه والرين يعكر ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحون الأعداء مني التحفظ ذرالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صان حام مشتظر يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي أن أغن ماحيا غيي يبس امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي يبني النبي فيها عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي فيها خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

فيقرعي يقول لسان الحال ليكن خديما من حماك عن أكداري. بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا بالمختار كليتي يحيم. ملكت بربي محقد الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك الغم. مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم. مرادي كوني عبد ربي خادم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي. مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم. مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم. مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

0: فرق الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى الحرب والعجم مدي جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدينة علم مرتجى منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاسد وست بي عبدا خديما بلا غم من الله رب العرش أبغي صلاته باسمي المصطفى المحجد اليمين
1: أعطى البشارات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشوري يا أعطى البشارات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشوري يا أعطى البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حس ولزهد بأني تبت من قوري شاق فعل لرب الله شريك له في المشارات بالآيات والسور لزهد بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشعارات بالآيات والسوري لزهد بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشعارات
2: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا شكوري إلى الجنات من عام وغشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنوني زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شفى كلي بتحسيني شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اطابت النون قبل الفاء والسيني كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضاء لا يفارقني لرب أهل الزقوم والسجين نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين منعتهم من جنابي بعد سطوته يا مالك الملك يا رب السلاطين تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين إنشاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني لله جل يدي والخلق معبدني وساخلي فوق ما عند السليطيني لراد في البحر أعدائي وللتزم والكل فيما مضى قد كان يعطيني توجهي للذي مهما استكويت له أشكى ولقاد ما أهوى بتكويني يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني أعادني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجاد لي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازيني يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازيني وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلقيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا ثما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت ملك للي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه الرسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جاوى تاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني دفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يخليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دوارا كل ماهيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبأت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هبل سول دونعنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل السوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تسويني فجرينا بها معي الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صلي بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صلي وسلم بالجميع وقل للبقيع الذي ابتدع بمضعوني بالطي جدلي وردلي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فلاستجب يا مجيبا كل ممحوني كوين جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرق ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها عند الذي جاد لي بالميم والنوني لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوه والنوني حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا ربي صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بعد ومكنوني
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدخيله في البحر لم يبق دبيحات، نفى من قلاني الله نفيا مخلدا.

وقد قاده إبليس مزحان تطيعا كريم متي تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطروحا لخيل ورات بحر الندى

صار مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوحا أرى انفتاح المنتقى في تغربي غيوبات

لقد جاءكم قد صار كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي للهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أمن بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني قالها بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. ورد حصفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزأ، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزأزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفأ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب

إلى ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله لي قل كان باقي منه إنقاذ أنجاب قي إنقاذ أنجاب يفوزون بالمنى وما أعقني عن شكر مولاي أسباب قل قل ضري الذي قبل قد نحن

وجاء محمد المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحبذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره قلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مسلم لحطالي نبي رسول صادني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وعضبه من صان كلي بأزيالي لخير وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني محد قبل أوجالي لخير وران إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذولك في كل أهوالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذولك في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سطوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات لما سرني به وليراد صعب شايد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفض لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أن أشكالي يبوس يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصحيحا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتج فامداحه أحلى وأعلى وأنتج إذا المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي والمبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاء أسائل العلا وهو يعرج خيق بأن يسنع

في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتل فيه منهج يعد الطلان مع مداد الذي احتوى سريع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبر، تغير بالمختار أغنى عن السبب، إلى غير ينكف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي ذا الورى وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العدا معا، إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف تبعت الخير نافع، ولي برسول الله ما اختير من جذب. قيا قادت نفع قصفا عن مضرة، ويطوب العقيم من يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باق بالنبي للمنايا. إذا ما سرط الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي أباني وبالذهب. خططت سناء يرضي البرايا مخلدا، هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب. قل ربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهد. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر بالبشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلا الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خبد التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يهبى مطرتي، لغير به الباقي محى الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، هذي بي الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا، آلي قد كفاني من حوى مرحا. نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعدأه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا. كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي، بلا أذن كفاني كل من قبحا. لمن كما العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر فاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد كبكبت جيفا، ولو فرادي أمثين لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في أعداء قد ربحا. خذ السنان من خديم لا يرى ضرر، فتمضي بك يا من كف ما ضبحا. لكن تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة، لقدتها يا بشيرا قد مل القدحا. هي ارتجالك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفرحا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملا الملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سيأفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضرا، قال كرام الخيار السادة الفضلا. وثني على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحبل البصير قد جدلا. نبينا المنتقى ما إن يمازله، في السر والجهر شيء قد يرى بدلا. هو تداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقليل.
1: لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ظل بشارات بالآيات والسوري. لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن استوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قوري ساق فعل لرب الله شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا تلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلا هدى في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر ربي هنا على ابتداء الذي لخار قربانا قد اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد اسرارا واهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل لي في سليم توسعه حتى اقيم لدين الله اركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهاد وإسكانا ربيتني بعد إفهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد خفت عريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيقانا وبرهانا إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخرهدانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سأل رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بعدما داخل فهاد أصلا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن قدوت له كحبا وحسانا دها مداري قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بالأسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفا حسيانا حملتني ربي بتكريمي دون هنن في البر والبهر سدرسا وتقلانا ملكني الحام يا وحاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مقنين وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسهلي هنا وخدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايمحا أتا أكون بماهي الخيب ريانا مكين ووسيب مكسيال بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكتسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واسمي وسد رصدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وحنانا لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد ولتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحب لي يوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا ولتمهني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا ثم ميسانا حجي بقلبي تقبل وفكني خطحا ولتمهشيني وكملني بما سانا ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرطيم رد لي الذي يغسل الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من للحس خدما ناجيتك اليوم سافق إليك فكن لي مخنين وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر سخيبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وتل بفضلك مكسيرا بقربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا رب قد لي في الدارين كل منن وتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسبت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرتي وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بهته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي القصف والتسخير دون عنا وتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يريح عجبا يا غير هاد هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقت آنا دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برهانا نبهتني أمس سلفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اترجوه إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأفكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقليما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجو هي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وتكفيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوكان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن خطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهلا ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فحبل الحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي هاجتي لانا فتاه وحاب يا رساخ يا ملكي ليفتح وحب لي وارسقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتطيب لي سمى إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك لي ربما سكه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائخا بانا أصني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التين له كلامي وصمتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسر منك تفتيني كففت خبر الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفين منك مكنوني فجرينا بها ماه الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تكل من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كصفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا أزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أهد للمت والسكر خادما يجب بالمنا والهود ما صال أحمرا دعا يستجب بالمستبع ربي سرمدا ومن يتقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتخين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهر وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم ساخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر وما قالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد إني له عبد قديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وسيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تات المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يخصى الإله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنفي العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادليم ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنسه بالحسن قد أحدثه وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يقصفين وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصفهم في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهلا أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصهم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنسي سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أناجس الأصلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد أناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقر قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوف أصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار سلسو وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاق السنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هريم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي قائد يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وسيابه يا واحد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعي خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسرهيم وفي أكبر الدوان محبسره وهيم جرى للذي فر البرايا له به من الخير مخبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارقت سكا مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الرحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصا بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقصيم لقد جاءكم أسنى على خير مرسلين أمانا به الباقي أن يستفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله صعته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم على نلي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمدي له ما لحنه نويت شكر الله شكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا حوض له صنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أصني سا صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام وراء حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السلام أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بعد عمدي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى صفي بالتقيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هردني وصفيت وقد يري الغراس القصي والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جل حنسيم إلى بس خير الهلم في صدر مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد تعلم والتعليم لله سدهي تحيات باقر قد حول كون ملكه على أحمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداهي والأساء صفيه الذي كلي يتسان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأقدار كالميل والقسيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفين يدي مسقدمت المستباسات الرفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد ادفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كل وأنماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار متهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ترواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق سرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خاذ لي ما أستبد بهم مهد جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باق قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمته المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الرهان منهاء أما جهاتي مغن قد مدت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعه بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافق مري ولهم قتيب تمليك باق فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا قرضي في كل صيح وما ياباه آباهم تراق زاهد توهدي لمالكنا سواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهاد الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمنين أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محن لخير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرم تؤلم جنجا بذكراهم فوصي بذكر عكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم خرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى على كتاب بوحي الله مجراهم أجي قد الله بالمقتاردون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأذكر الله للجنة مرتريا أنه ولي خار إبقاهن وأمضاهم بناني الله إسن مانهن وله أمدي وشكري على من منه أبداهم يرضى لي الله كوني دهر ساكرهم وخاد لي خير مكتوب وأجداهم أردي إلهي وأردي المصطفى بتلا وتلك الكتاب الذي قد جل معناهم لكم خطاب يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أحلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يقصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل قلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أرضاهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم الصفحاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لقطار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تبت من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمد يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمد هدية من إله دهر صافية ولا أسال عليه دهر أعتمد تصيم مقدن كريم نافي سمد على نبي به لله ألطهد وجهت كليتي لله ساخد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفان له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاذ للسدد للأكرم الواهد امتد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد وعلاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاذ لي خير من قاذ له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاذ لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمصطفى لي بنى الخدوس مدرسة بها يسول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميل آل قدس صلاة

نقمات النفس والخواد للخادر النفس طوهن والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلممها برسول قد ما أثنين ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باغ هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة الصادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا

كل ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده بن عبد الله كتبتي سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى السلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لم نحو يا معين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء ازري لا يمحي المانع المؤثر يقودني الى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزى وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاه مع جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

الرات كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلا.

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى الله عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد صلى الله عليه من كفاني كمدا لي وجه الأمانة والصفاء وخدمتي

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عن لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقابني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجه يبغي بمن له توجه خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظل لي حب الإله والنبي وخلق العادة

ناصري عن الأحد قادره لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم. وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على النحاء الضري والتعبي.

وبالشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين، إلا قد أرسلت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور، علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير السول، خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فذا فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين، لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين، قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن، أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي به صيت رفيع، رضيض رسول الله عصمت من حرج والضر لله، ينقاد الجزاء والأجور ولا شيء

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والأذى لغيري، فيا بد بجاه أذن خيري.

وصحبك في الحال وفي المآل اللهم افضل الصلاة والسلام للنبي قادنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني قياب جن وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشفى.

قيسنا يا خير من أعلاه بق هداك والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم فمن حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدل عدادك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير وراء فخاف منه باتقاء للمنتقى أشد كل مشرك كمغذي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول عالت سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليل لقماط بها تنسى الحليل لم يبحث كذاب أي مسيلما أثوكة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى كلمة دين الله عبدا ذا إله عمرهم عزته والنور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده قيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازع لمن أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

سبق ذكر الحكيم منه إبليس أبق أليس الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى للإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت فضلت صدري علوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لم ينحن شك ولا توهم ولسوى قلبي ينحو الوهم قلبي صانه الجميل عن قبيح وليقود النور فيما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني الباقي من الأكدار في دار دنياه وتلك الدار مع نبي المنتقى المنير ظلم قلبي وحباب النور وإنك لعلى خلق عظيم والله أن المتبى قد فتح ما كان قبل مغلق.

صلاة من يسوق لي مرامي على النبي درجة الكرام، صلاة من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي

مسرور خطيضان الإلهك والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون أفوار ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غير فضل الأنفع يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا هلا عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام وكفوا إلى العداك نعم الإمام أكرم من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم

على القديم عبده هو احمد لا صالح هندس الجمال يحمد بسم الجميل الله والرحمن النافع الرحيم سل الاسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فنجعل احمده سبحانه واشكر وباللسان وفهادي اذكر اذكر رب العالمين الشكر وقد كفى كل الهدى والمكر وخلد الشكر له والحمد وقته انيمها والحمد وافضل الصلاه والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه رجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت شكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه صور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أعود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبدس الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم سطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلا الله والمختار وهو منير نبي الهدى تابت لي النفس هاؤنا وأنت بمده كالصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما محل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مصرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروق من ربه رضا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أصنع رضا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير قرور ورا خر النصارى بكيده وسنوا سنونا والسنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم كثير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي
marami wa inni shakirun wa faqirun umuri lahu fawaltu wal qalbu tayyibun khariban ladal ahda'i huwa bashirun rafiqi kitabullahi wal mustafa nabiy wa ashabuhu fil harihina adurum wa khatibuhu bil mathi wa bi taybatin wa inni lahu jarun hunaka yasurum wa khatibuhu wa hul wasilatu sarmadan wa fil qalbi minni min ridahu sururu ala jumlatil ashabi ridwanu rabbihim kama jahadu man jara bi sakafurum bihim arraji min maliki nasrahu ala sawi sirki bi taslisihina tajurum yasunnuna ni waqta ikhtilabi ladayhim asiran lahum wal kullu samma yahurum wa yara usali sayatin wal hawa wa inni li rabbil harsi jalla asirum asiru ila sil barri wal bari habidan walastu ila al fujjari audu asirum masiri ila al wahhabi jalla jalaluhu wa mali ila khairil karim masirum tamassaktu bil hablil matin murattilan wa bil hurwati lusqalati hiya nuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawlin nazara wal buhuru tamuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawlin nazara wal buhuru tamuru huwa al kansu wal kibridu wassalu li huna bihi tantafi narun khadran wa suburum kitabun karimun min karimin mukarimin li abdin karimin lil khadimi yamirum kitabun majidun min majidin mumajjidin li abdin majidin lil kafuri yadirum ala man bihi qad ja'ana minhum munsiran salatun taqini su'asiru amartana bi an nusalli ala nabiyyina ya man bihi tu'til hula narumu minka an nusalli ala kama amartana fasid bina ula narumu minka bi rasulillahi alayhi khayru salawati lahim an taktuba salata wa taslima anna lahu wa hablana huluma lil mustawatu salawatin anna ma salamin rabbi haysu anna lil muntaha awsil salami il muhin ya man bihi kafaytana kull la'in ijal jami'a salawati sakiya baliqatan ila nabiyyina miya قبل النبي كبس الابيات يا من عليه امثل الايات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاه مها تسليم سما الى النبي صلى الله عليه وسلم للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها منص حدر او صلاه بسلام دائرين له يقودان جميع ما يرون ات النبي المنتقى الوسيله يوم القيامه مها الفضيله كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو الدرجه الرفيعه تسليم من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتهى أوصل بالانتهاء جملة ما خط كان سستهاء للمتبع خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمدي إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمتبع الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستوى يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بي خائبا عن اقرب واجنبي بجائه اوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بالانتهاء للمصطفى الحسن واللهائم احد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا ربي يرضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا ربي يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سوق المصطفى في قطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدام اوز صلاه لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهاء تنتهى سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البلاء يا احمد خل الصلاه والسلام سرمدا ذب الحناء والعصا من قبل ان يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رقدا امين واحسن بالنبي كل يتيم
من الأسى والتقبل نيتين إلى النبي في الآل والصحابة قدمي وليهب صحابا من هلا خير ورا بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي وتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسبه وخذ لهم خير المناوب بمسيد جد لهم أحد الصلي والتسلم سرمرا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا حلا سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمتك ما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيزبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ظل أرى للسبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا خيوم يا رب الورى يا من وحبت لرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل لورى جملة ما له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل أسيم السمدين على النبي سلوه لا محمد للمنتقى قد سرمد للمنتهى قد ما يسر سرمرا يا خير مهتن لا يريني كمرا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه القرمنا لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرس الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاذ للمقتار كل عام من يئنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة عن الصلاة لوجه من به نفاقلات أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك العثمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلام للنبي ولا لوسابي سوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أو سل أفضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحصم وخدم اسكر أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عصم من جالبات الكسم اكتب بهاق وجهك الكريم بإصدياد البسر والتكريم لك توجهت بلا إسرائك سدني من صاهدا إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووحم ادني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفاس وخذ للبركات وسكنات سفر محن والحركات إجا الكتابة هي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقى إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المريم حق ترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عن كفر دعني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم

باق أعاذني من الشيطان. بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأزمان. فتح من سمع

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل، يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه. نور النبي زحزح الظلاما، ورشده قد زحزح الملاما.

من قالت به لي الحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قدري لات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يسعد الله بخدمة المكين كل عسير راض.

عبارة سبابها محل أنين. أغفل يا ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. أغفل لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. تاب علي توبة قد غسلت ربي عيوبي بالنبي فانغسلت.

تنغيت الشكر مالك على النبي رحمة كل أقرب وأجنب قادر الإله ما به ظهرت كوني عبده الخديم واشتهر رضيت عمن جاد لي بكوني عبدا له خديم خير الكون واجهني القرآن بالحلاوة وقاد لي خير الورى التلاوة حجبت خير الخلق لي

منزل عضي عنك ما حينت الزلزلي صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد. جادر الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع مع عيوبك.

ثم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان. قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت. أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت.

وليها بحق وجهك الكتاب علي من الدهر بالصفاء وتغنني بالصح عن شفاء قل للعلوم الأصفياء كالأولياء والعلماء ولي عظم نيليا لك خطابي يوم ذا توسل بالمنتقى المختار نور الرسل زدني

تكرما فرح رسول الله بالحروف في وجد الدهرك بالمعروف قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه كون أبي القاسم نور نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء

أعوذ بالله.

علوم أفضل الورق والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل، وجنبي المزايا الأفيد أخجل الشمس.

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه أو عني سوى يندم إبليس وحزبه

ينحوني الدهر وعني غفلا بعد ما يسوءه إلى سواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمري انتحى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي.

أكرمني بعصمتي من اللعين. الله والله قيم ومعين، لم يحني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. هذا المفاسد لغير ذاتي، من الجنان قاد لي لذاتي. إيش جميع الأقل

جبان نعمت المصطفى الله المعين بقدر أنقذ بقدره أنقذ الضر اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فانسلبا ابن حيفر اللعين السرمدان إلى سواه.

لكن كلامي الخطأ والسهوان باقي وقاني العدا واللهوى. ملكت خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة النعم السلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق

كني يتوجه وزح زح الغرر ملك الملك نعم الملك مخجي لمن قد أمروا أو سلكون ذا بخدمتي إلهي المعين بقد

ما رجوت واصرف عني ما قد ما خفت بجاهد مقتفي جئتك تائبا واستعيذ من كل سوء بك يا معيذ يا رب هب لي عصمة من كل ما يسوءني الدنيا واخرى كرما من ذا اهل يوم

نفى القبول سوانا الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى مختر لي يدب كما ساقه إلى سوانا رب لغير العدان حتى والحسد.

كلا سواي ما لكل مفسد وصان قلبي الله أصان جسدي إلى سواي ما لكل مفسد وصان قلبي الله صان جسدي لغين حي ينتحي ما لا أحي من التفات لي بعكس ما أحي.

الله إلى سوى يقدرك الشيطان ما له ما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست ليس يميل

وتغني ضال علي فقلت ما خان في كل ما نقلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ باقي من الشيطان عند أمري وفي الأوطان. إذا ابتدأت بسم الله وعلى كفاري ذوي الملاهي وجهت كل الحمد والشكر للمالك.

ولي وغيره قطعا بلا تناول بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول إلى النبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني العدا كالكدر للمنطقة وجهت في الدكار لكن به قد كبكب المكار للمتاع وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة هذه استفد لدى كناكر لمصر الماحي بلا مناكر من لكن الملك عند الداوم ما عد كفاني العدا تساوم نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي إلى النبي وجهت عند بأثر

تقع على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان أسوق صمدا لغير الله قدرا ولا إله إلا الله طواف كل من

إلى سواي ولغير المنتقى، من لا يحبني ويلقى ما اتقى لغير ربي ولغير المنتجب، يسوق من زهد في واعتجب، أدت أعداء الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنبي جهاديا قضى.

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن. هلكتم كل من قلاني في البشر.

الشقاء من لم يهوني قد كتبا في الحكل يفيض الكتبا القاضي للنيران من لم يهوني مخلد فيهن

وبين الزقوم يكبكب الصريع. أنين كل من قلاني سرمدا، أنين الصاح قد يزيد الكمدان. نفلي لم يهوى

مخفيا كجو سعاب المنتقى واجه العدا بطرد إرداء كما أرد من سع نفيا أبت العدا بالله والمنتقى النبي فرادين كمسني أدبر لازم الجريا بريئت لوجه الله.

لمن زحزح الأعداء بالخزي سرمدان. تلاغي الحمد لله قادر البقيان لرب لي يوصل يوصل الدهر سرمدان. شكوري وحمدي تاركا ما حوى النهيان لرب لي لا يوصل الدهر سرمدان.

لم يقبل البر والوحيا. لقد بان لي أن المقفى رسول من يخيض لي كسرا يولي العدا خزيا. رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان. جزاء لي

0: فأخذ كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون شر خيره، صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا. وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسماك بدء. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون ضير خيره، صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا. وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء، وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا. وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم. وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء، وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة. وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلماء. وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء، وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرا وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار. وصلي يا ملك ولتسلم على الذي بشرته بقلمي. وهو الذي سميته بالملجأ ولالي والأصحاب واشكر لجي، وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر. وصلي يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم. وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء، وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار، وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري. وصلي يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولمي، وهو المصمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء، وانشر علي بركات المائدة وجل حياتي يا شكور فائدة. وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم، وهو المصمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استوائي، وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام. وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن، وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم مع نقر رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين، وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف. واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري. وصلي يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما، وهو خطيب الأنبياء والآل وصحب في الحال وفي المآل، وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال. وصلي يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي، وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، وانشر علي بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة. يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل، خاتم كل الأنبياء طرا ولالي وصحبي وخذل البرا، وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم. وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العالمي، وهو النبي الأنبياء المقري ولالي والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة، يا من بمكث قد محى مجالا، وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما. وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي علمته فعلما، وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ، وآله وصحبه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب. صلي وسلمن يا مصور على الذي به أتتنا الصور، منك هو النور الذي لا يطفأ ولا لوصحب وذن من يطفئ، وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن. وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى ولال والأثاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجل الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجاهه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي ساخ لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولال وصحب بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهب ذا النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصل يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يذود كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولالي والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفن الجفاء وصل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجايه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بصورة الكهف والنور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاه المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وكالفيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا جنه له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلقوا بفضل يا سميع وارضان الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم رب حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا لشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم من كرضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوصي المزيد حسنا وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وسرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وتل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولالي والصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصل يا معز بالتسليم على الذي صفى به تعليمي وهو نجمك المنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولا لوصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مذل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجعل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وزحزح ألمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النملي بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصلي يا حكم ولتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولينور فكري وصلي يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب الناف الظلم وانشر علي بركات الرومي نشرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضر ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء واكفني الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا قائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضير وصلي يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وكل مسلم وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري ولتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصلي يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولالي والصحب والإقبال ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبير يا باقيا قد زاسها السبور إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتسفل الزمن وليهب بها قياسين المنى بلا تزلزل وخذل الأمناء ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولالي والأصاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب ومن قد اسلم بصورة الأقاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وخلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجه الخط لديك يا شكور خير خط وصلي يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال بحرمة النجم وحق القمر يا قائدا إليه خير الزمر وليه بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليس التريم وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلال والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصابه وسلمي وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع والآل وصحب وخدمة ارفع رفع خبول وامحما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطن يعصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا أمين يا رب بحرمة الجدال وحرمة القرآن وكفن الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك أمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهبلي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصحب يا صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا وصلي يا محيي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة دابا حيث آن وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآل والصحب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل غير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صلي بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من كفيتني الأمور الشاقة صلي بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد والآلي والصحب وعمر أحمد يا خائدا لأحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصاب وكفن الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلما عليه في الآل وفي أصابه في الحال ذا وما يفي ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال رب والكلام صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا ذا أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المالي يا مقيم الحال ظاهر يا باطن الصل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبي والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صلي بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير ورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصابه والتغنني عن بدع بك ومحي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوالي صلي بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصابه وخذ له بسورة المطففين مسؤوله وحبله بالانشقاق والبرود وصورة التاريخ ما فاق العروج حبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بصورة الأعلى وحق الغاشية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشري على النبي المنتخى المبشري سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي والتكفني يا ربي ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بصورة الفجر وصورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صل وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صل على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صل أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صل على ندب علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا مالك الملك بحق الزلزلة صل على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآلي يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمد والآل وصحبه وذا السعي أحمد بالعاديات وبحق القارية صل على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط والآل وصحبه الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بالنظم ذا خيرا وبالتكاثر وحق العصر صل على من جدت لي بالنصر به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري القدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أذاه والغرر صل بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها واللفظ لمزة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفول صل بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمد والآلي والصحب وعمر أحمد بحق ما أنزلت في قريش من سورة صل على القريش سيدنا محمد وسلم والآلي والصحب وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صل بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباخي لك الأراضي السبع كالطباق صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجعل الحروف ذا النظم للخيرات من خير الظروف وجعل به ذا النظم كالخيرات جميعها يا مبقي الميرات بصورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاز والأكفاء بصورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال ولتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساق من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبا لهب حرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخدم خيامي خط إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجها على رسول الله أنفع صلاة في الآل وصابك ما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباقي الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفع إلى الأمير الحمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء الله رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم بريئا منه العالمون الضرا ولا يفارق الدوام من ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد يا الله

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضر السوء والبلايا قاطب، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيع بينك وحقق لي وصول، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيني وبينك وحقق لي وصول. ارتفاع صلت النفس ولا شيئا يضرني علي مسجلا، اجعل حجابا ساترا لا يهتك.

لغفر كلما قدمت هماس من وكلما أخرت طيفادي بكوني ناجيا من المعائب وكوني هاديا.

أجر بن كم يدي أخر سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بيني وبين مفسدي جئتك كي أكون من عبادك كم انصلق

من كف نبيه حسدا إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدأهكم إلى سوى الخديم بسم الله حب

الملام إذا عزمت وفزت بالسلام. قيل سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء لغير فساد والشيطان يطيب المجلس والأوطان شقاوة وضر وولم. قيل سواي تنتحي وألم يسوق من ليس له منازع لغير

فيحمد لكل من لم يهوني نداما هي أخرى ما القلا أداما أجاء من خالفي مخيب إمغتت منه إلي الغيب إساء من كابدني النيران تواجه الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كمرجع لأهله الدلاي يقود من خالفني

أن امح عيبي وتقبل كسبي هذا الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا. نستعذ بك من الشيطان ينجو من الأسواء والنيران، نجي جنابي من الآفات من هذه

الحق والحديث وزقني الكمال يا معيذي هب فيك بالكتاب والرسول وبالحديث ليهب جملة سول مصرفا عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وبظهور سنمح خفائي لوجه الكريم قد سبحت أما بحبي له قد بعت لو شكوري على التجديد من النبي الرافع الجدود أجابني إجابة القريب وجادني بالأمن والتقريب هذا بنية آل الأذايا المانع ولسواية تنتحي الموانع من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفق صعدي بعين والحيل معية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق لوجه ربي العلي أخذتم ثم اخترني وعكسه نبذتم شق

كيان يسخو لغي الضر أبدا كذ الكفاني كمن لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته.

إلي قاد ذي الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم. عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الحرم رمام. الأمير مغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوق

بكم ما ستنحوه ما لستنحو نحوه الملوك نفى اللعين ونفى الأعداء من لسواي ساقهم والدآن هبات من ملكني القرآن أمر بشكري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من ميل غير رضا ومن صدودي عما سن أو فرضا علي كوني عبد الله في أبد مع الكتاب الذي من رده قرضا وسيلتي عبد

إلا قتبت من اليوم من عن من بدع من بد بدعي وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحفيظ لي قد كان لي وحما كل وازب عن

لا خير من غير قلبي بله دار حضار يسوي جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضان يرصدك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فاتفنى الداغين السوء قضى يا من له الأمر كلي واحمني أبدا وصل الدأبا

قال الله سلم بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء إذا قتلت أيضا وهو يغفر

أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل لهب جاي رسول الله سيدنا ألا أحاسب يوما يكشف الزلل أجوت أضعاف ما قد ساقه هرم قلازه عند مدح

وارض به أنصح وتدني عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من إله الكريم الغافر الزلل بدأت ذات توبة من جملة العلل سبحانه من لطيف

مبتغيا من الهدى باتباع أكرم الرسل. فهو الذي اختاره هو الذي اختار خير الخلق لي سندا محمد من نفى إخدامه كسري. أزكى صلاة من المولى تقربني عليه بالآل أهل الفوز بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوتك إلهي جل رحمته لذي حياتي ويطوى

تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا لماضي تلوم من أحسن الملل أبهدي أكفني دنيا وآخرة كل ابتلاء وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق وزعزع

حديث من علي الله بالإقلاع لو بتوبة من ابتداع. الحمد لله المكرم الجليل ألي أولى جنابي من جميل أحق له علي الشكر.

حباني الوهاب بالكتاب وبرسوله وبالأقطاب مشايخي سيدنا الجيلان والشاذلي معه التيجاني أئمة الفقه مالك العلي والشافعي وحنفي وحنبلي نبت في السبت وفي يوم الأحد عهد به الله الأعد أتوب رحمة

بركة الذي الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجل الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة لمن له القدرة والإرادة والعلم مع حياته العبادة لمن له السمع كما له

ولا فناء لي منه الحديث. أبو البراء ليس له تماثل ولا افتقار، بل له من ماثل. حمد الباق جل عن تعدد وعن توالد وأصل ودد. ملكنا لم ينح أجزا أو كرا، أتى له وليس ينحوه كرا. أحمد من جهل وموت وصمم، لضنح وقد كفاني يلغم. نفعني لي عمن وبكم، ومن حياله والنعم الحكم. إيجاد كل ممكن والتركا، أيش من كفاك فضلا شركا. لا رب غيره وعن سواه، عني له افتقر من عداه. رسولنا نبينا محمد، عبد رسول أعتماه الصمد. أمعه صدق بأمانة جزد، وهو بتبليغ إلينا عن كذب. يقود من خيانة وكتمان، حرم خدمتي لي

ثم بر عن الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن من دنياهم أقدارها قلا وحبا قد أمن ثم لكنا الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون الشك وقاضي كشفا أزال الشك الآن يا الرحمن سر الدنيا

لاهي القلوب والأبدان سال من البيضان والسودان حياتها غيظ الرحمن وقد كفاني قدر الأزمان حباهم من ليس يموت الصرمدام ليتوجه

الإنسان رمت المنطقة ما لم يكن قتل غيري وبه فزت بكم أثاني الرحي أحي ما يغبطني قيد من كل صافي عطري لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا رحمة الرحمن الرحيم لم يزل قبتني كفت مكاره الأزل حب رحيم لم يزل رحمانا ما أيا يقادر الأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني 16 مع رسول الله كل ما صدر من البيوع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله.

جسد أكبني بسره الخفي من قاد خطي إلى الكرسي هذا القصائد قلوب الحمر تنعصي وهي بشر للكمل إن كتابتي لدى إلهي أبد غيري ذوي الملاهي للمنتقى قط لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي هذا كتابتي لدى البحور كلا سواي حي

نبي وجهت عند العسكري محيرا لعبر وفكر أمحني عند جزائر الخمور سوى خيود البرايا والأمور أرتسيس عربي مشرك كل وجه

في البر ما أنت في البحر وعلى بريم أني في البر ما من قبل كما حرمت ولغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو أعن المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من

قبل التناجي المحب طهي مناجاتي حويت ما أحب أجابني الباقي بالجاه المنتقان من يوافق يلقى ما اتقان لا قلبي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتل الذين كفروا بغيظهم بقي حما كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي لضر وما أرم ينفتح يقود

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو

لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكر بذا القصيد بسم الله يلا

كل بيع صابرا عن المفقود هب يعطيني بيع بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكره نعمة على تفنيد إبليس الإغواء.

كم الإله ذي الغنى والجود كالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافل وجود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيدك علي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي لشكر مغن

يا الله يا صمد يا معبودي، صل على المختار في العبيد محمد الوسيلة ذي الجود والآل والصحب قبل السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي المكرم الأحد، ثم صلين على حبيبه الأحد لسيدنا المنجي لمن له التحد، مبيد من أبا هداه وجحد، محمد وآله ناف الكمد وصعبه نيران كل ذي ضمد. أزكى صلاة بالسلام لا عدد، لها تقيني العدا زوي العدد، فصمد ليس له كفءا أحد، تذرعي بقل هو الله أحد. لا خطابيت ورم ما فسد، بيك ما اشترى مبيعا ما كسل، هب لي يا من رم قلبي والجسد، واطلي في البحر حاسدا حسن، إجابة بها ألازم السدد، وما يفوق كل ظن من مدد، لجدت الحسنى فجدت لي بالزيد، يا مغنيا أغنيتني عن مدي يد، أبي بجاه المصطفى الهادي السند، وآله وصحبه الناف الفند، حط عيوبي وطردي من عمل، عن الصراط المستقيم وفنل، مكملا لي كل ما قلبي قصد، برغم أنف كل واس قد رصد، أي ابدعي وتسق لي ما أود، بلا حساب أو بلاء أو أود، أيتك اليوم وأنت يا صمد، عوتني نيل المنى بلا كمل، أعطيتني قوقرا يدوم بالرغد، أعطيتني قرا يدوم بالرغد، ضيفا ويتنسيني أمسي بغد، لك توسلت بخير من عبد، وآله مع الصحاب في أبد، أحيو يا خير كريم قد وعد، صلي وسلما على خير معد، حبيبك المختار نور من سجد، لوجهك الكريم فخر من مجد، ياسين وتهبه لي يا صمد، وبصحابه أسود في ذي ضمد، ما شئته بكن دواما يا أحد، يا صمدا ليس له كفءا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان، سبحانه ربا لوجهه الكريم، طلعت في الخدمة والرضا أرون، من الإله رمت خير الصلوات وغير تسليما لمن

من فهم واقلع سنت من خطن ووهم عطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا إضلال مضي الفوز وقد للبركات وأكنا تشكر معا والحركات إلى الكتابة للمختارين أحب يا من عنده مختارين إلى الكتابة بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك

حجتي عن العدا حجابا أمن محى السمعة والإعجابا غبا كلية الإخلاص كون قاد للأمان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم ما سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان ساعتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كل ما يسرني بلا كمل أطلبكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أطلب لي من

هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي داعي بلا غرور فكل يجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي. أقدي وقولي عملي ونيتي أبي وجهك الكريم أصلحي كليتي بلا عناء تصلحي. هذا تعبي بالكتاب والحديث هذا تعبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أفضل أفضل الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب لايتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط.

أن فتحت لي عام وكسسي فتحا محاطيقا بدا من جيسسي من يتقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإلهي القريب والمجيب. مصليا على

يا قهار قهر كل من كان يهني وليرده حيث عن أي داعي بجاه المتبان وكف عني العداء والعطبان يا سيبت وكفيتني العدان وابدا لست تريني لست تريني من عدا أبي ثبت فؤادي باليقين قرم أمري وتكلني كل حين حجابي ولي

حكم والعقل، أي البيوتية مساجد التزيد، لقرب إليك لك وجنبني المريض، نزل جميع ما حريت عن لغام، ويا رسول الله سألني بلغام، أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له انتمام، عليه الصلي

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت الطيب منني يا ربي قد رضيت عنك جدا ولي كوني الخديم العبد يا ربي قد رضيت عنك جدا ولي كوني الخديم العبد من ساعتي وصلي بالسلام على النبي وعد به مرامي
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر القضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باه خلد الدارين اسني هن الحارين والنارين أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير مهل علاوة لغارس الدارين في هاداتي من أودها جملة السادات له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات انتهت عجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى عدية المخد الحل الكريم خاذت لي الأمانة بالتكريم فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام يقود لله الحل الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان أنحرم صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهدة فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له الخيام بما صفت به لي الأيام آتاني السكر الرحيم الواهد وصرمت النهى لخير جاهد لمن له القدرة والإرادة كل ولي خير صفاء أراد لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لني المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نمام صحيت قد عن بالأسامي الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام لوجهك الكريم أوصل الجزاء لصاحب من له كتبت رجسام يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى سسر مدى الخير رد الحسمانى وخذ له حيث يرى الأمانة يا رب يرضى أن علي سرمدى ردا به تسير بسر أحمدى أبلهم الرداء وللجميع يا خير محسن مكرم سميهم منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطي مثل وحي جلي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسب سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مكسي خاطي الوتر يا الله سلما على السيسوري وصف للحياة صار نسوري عبد الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام وتخنني حن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام ولسوي الإسلام يا باخ المرام لله تبت من جميع ما صدر من يحيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب الشيطان والأدناس للمصطفى المختارس البصالة سبت تقديما مع الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان ليقود سوليهم أسكى سلامي العلي المقدم بلا انتهان على النبي المقدم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالدر النسيم إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو الخدم فجاءني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إذ الوصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء إن التماصل مها افتقار لخير مبقن جار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معدل ألف أصب به وإنه باق معيص من كل سوء وأصنوه يعيص أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره السوء من قرور به وكان لي بالقرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقود مقتضى الهنية وجرت حمدي وشكوري أبدا له ولي كن فيكون أبرا نفع لخيري الخيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني الحرام بالحلال amdi wabil huda amani antalal ala yasukruhu bila kufrani sa'is madin min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidihim lo khitabi bi bururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wujud li walidayya bi muna biya yawduha jami'ul umana munah alayhima bima yubassirun كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاته على سيدنا محمد باب العلام حديثني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير لك فالمدرات مهد دائم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسل له أهل سرور أبدا بسبب منك وبسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فرح له سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ضر وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقول سا أمان للمنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يرهو طرح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح خديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت ذا الخديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبي بالله خير جارهم علي من الله بالصفائم سرتو خليل الله سا صفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خرضا أغرت ربي لها كود العبدا قديم به الخيور عبدا لوجه ربي مريت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كل ما قصد لمن أصن ولا ألاخي بالرشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا أحمد هاس سبقا قلت له مثلا جميلا يبقى يقمت له له والصلوات مها السلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد هاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لسوى البزر علي من سبيل إبليس مال للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسال الصمدا إلى سواي ويلاخي الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسي قلب خليص برأني الباغي من الأسوائم مسخنيا بالصلح عن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محل ملام الحي والقيوم خادا للمنم بجائما عبد الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحيوم مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين يجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سوى يدرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه هو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مع الخيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بنى ذلك الأمير من الفرى الحق الذي له الأمور وجوه صحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان أراس فيهم جابه الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا هباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلى الله يعلم ذلك الأمير أنني لانتخم الباقي بمهي السنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى وطهران أرى الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وكفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخم وخيره لخالق اتباخم يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقل ماه الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبدا بسرا لكل الأمنا مصليا أني مع تسليمي على الذي قدمته تعليمي على أن للقهار قلب كل من له تنازه وللانقاد الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لي ما اختار الانتساهم إلا يوه فارق امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنهى باخ يقود للدا والمنها لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في ملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لانخاذ خريب حكما مالا لخيري كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجت خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره ذات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبطت بالسمت وعبدته بالسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخيره سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حست أجوره وبرداء فست صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للعلام كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستخامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترهيم واجهني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كليتي له وقد حبت إلي أوصل الخراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر صلالام وأن يمؤه وسنسح للام ليقود مقدمات جنات العلام قبل الدخول والمراد لفحلام إجا الكتابة أبسر الهقلاء واجمه لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا ألا وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن القبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبل الخرى منك وحبل النصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تخر أين به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفلز الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ الخفاء والجهر أدية الباخي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيالي بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قاد إلي البركات والسلب يمنى المباهي لجنابي فانسلب وجه لي في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ساتي محيصة وفي الرضا لذاتي وجه للأحسن في حاداتي وبي باها جملة السادات أدو وأكتب لوجهه كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليمه مع كل رسول ربه تريك أن لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لقاد حلا وقفى بر بما تسليم باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء وإني أحمد يهينني على الصواب السمد بجاء خير الخلق مهما الجيد أرسل خير الحالمين الأحد مهما الإله الأكرم الموحد لله أمد مع سكر يخلد دوام ممكن فيه ينفرد له كتابي حامدا وينجد على الذي به الجنان أقصد أبلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا أكرما أوحد إن كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخاد هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاد لنا القرآن ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الأفير رد مكاره ولي لا ترد باح به لي المنى يخلل آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل إلى سوانا ما يسوء يقصر في أبد به الجنان نرد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الثمر جميل تسليم يدوم المدد به على نبي أمين يحمد بركة عصيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنة يجدد لخائد والمتاه الأمجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به طر الكرام هبد لمن به منك أتاهم مدد خلق صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول أحمد تقدم من هو القديم الأهل من يمنه الأتى الكرام المدد هو الإمام وصفه الأجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجة المختار ليس تجهد ونوره ساعته ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفير لنا وينه لسوانا الكمر أبي بنا المختار بان سودد وما هو في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد ليبان أن الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المخل الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خادلي مشاكرا أكرمتني بقل هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الأحباب وكفني المرام لوجهك الكريم حبلي نورا يسره وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا إجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلبت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب قلت جميل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مد له ما لا يهد أبدا من المنابي وبسر أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور لو علي بتلاسم البرور محمد صلى الله بالسلام عليه في الاسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وقديم رسوله الذي سيادة تدوم رديت بالله تعالى ربا عبدا له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسلملا وربي لله كل قد عباده وبي يباهي سرمد العبادة أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نلت صولي لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي باخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة الأرس وسل الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتهى رمت صلاة بالسلام في الآل والسعب كما له الخلام للمتبع رمت من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يرين أسقى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب عبد رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بل الصلاة والسلام سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر المنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميه الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والقياس للمرام لوجه باق لا يسأل بكريم ليخد بلا أسن جميع حمائرهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا خيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفر ما صلاة بمناه تحفر لأنبيائك ورسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مدل له في كل ما من يفي منك بصارات وأم من هي في بارك لي اللهم في كل يتيم أذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مذكورا بينت لي كونك لي تبينا وهبت للوداد والتلينا أبل رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمكسب بلا خمول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خز الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء السبق والقبول سنسى إبليس مع القبيل أمد لمن به أن التاويل أخنا مع القصف بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما رى لخيري كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ميلادي الصفا معقول للخط في سبيل المنقول ما إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهنت للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تملك الإجمال والتفصيل ديني

معجزة للمنتقى من لم يوافقني لاقى ما اتقى لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة وزاك في أم الكتب لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دينك مصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال وذل عدل المزحزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران لو توجهوا بلا احتساب وكرموا بعدم الحساب تضيع عنهم المكر

من عدا بغدرك وهو مبارز إلى أهل بدر أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله هو الرحيم أن يجيب يمنة ما مني بدات وهو المجيب هو تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي.

ابين عم رمسي شكر قلت الى الجناني بيوي وفشت بامتناني يا الله الله يا كرم انك الاحد ابقيتني بقل هو الله احد الله ربي الذي لم يلد وليس مولودا املت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني ممن لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلب

مخطط ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حجاتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي اجبتني في كل يوم يا احد وانك المرجو لي والملتحد نعطي الخيورك يا رحمن وانقاد للفلاح والامان الي قدت كرم الرحيم.

ارتضى الزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أمن ما وعدا يعجز مدتي الأعظم في الشعور سنة الكتاب.

صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبه نكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العداء بهم بلا توقف يا ربي ارزقني ما أشاء وعني يصرف من له الشقاء يا ربي صل سرمدا وسلم على حد

من الفجار وصل سرمدا على المختار. نجي جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار. إليك يا حفيظ قد فررت مما يدعى

للزمان أجي وكن معي وكن لي أبدا وصلي عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم حفظه وانقاد نحو الكرم.

تفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذاتي وحمل أوطانا يسوق من ليس له كفءا أحد قلا سوى نحوي كل من جحل هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة يا مالكا بملكه أستغني من يقل الشكر بنعم المغني أعطي عني من له الداران فلسوى ينتحي العاران قاتل حسنى إلى جهاتك ذابن في خزب الضر هاتي حفظت بالله كتابه بلا توجه

وجاد لي في كل شيء ببرور كتاب ربي غدا لي مهدا ولي ما يحجر فيه الشهدا ملكني الله التمليك المليك وقاد لي ما لم يهد يقده للملوك طيبنا قلبي ونفسي والحياة من صاد كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام رطنا ولنسينا.

باطن الجميل كليتي إليك للحسنى تميل فالحاتي كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحفظ الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للناس

لا يرين تباتل من حماني بالجمال قم ساعاتي بحوزي خير مال أرضي عمين من رضيت عنهم هو كان لي ما استفدت منهم لم يحو شيطان ولا منافق لي في شيء وسوقي نافق سوقي فيه الربح والصلاح والحياة نور والفلاح أكرمني الباقي بالاستدراج قم الحسن أفضل الخراج سعادتي تسوق كل فاجر لغير ضري.

عن خطن وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فذا القلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد ثقة

الإيمان وذل الكتاب ما حلوم وإنه عن الأذى ذو الصوم من لكه النفع وساق الضر لغير باق كفاه الشر. قال مخاطب

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تليا عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز أم

ألا تبليس أزل تبليس لغير الجاتين مع المفاسد أطبت ندهتين مع يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين وإحساسا قدت لي فلا أمين يغتب إلى إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيت نفسي وأعتبت لي السكون وقدت لي بلافرا كن فيكون

لقد كل يوم بعد يوم فليك بلا عمل أو لوم لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود ضيافة الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود لك رزق البقاء والمخالفة ولا القيام فزت بالمكاشفة تكيم الوحدة جاد باختصاص وحماني عن جوالي بقصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قتل السمع

وعالم حي تزحزع المرين علم قلبي سميع وبصير ومتكلم وقادر النصور قطيما عليك يا زلزي علو يمكن وترك شكرا يعلو طرقان الى العرش وللكرسي كتابتي بلا عزم قدسي عني قول

فرحي قدم ربي وحدوث العالمين وظفرت بالحديث خلطت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجميع

أكرم فمن جاءنا الهدى والكرم سبحت لله بغير كفر وقد فضي خير السفر ودعدا للسواء أبدا مثل باق خير مغن عبدا القصائد من عام أسس قلوب عند ربنا عام مسن أتي لي قادر السور وصانني عن كسل وعن خور

والزبد اهبط باق ساعدني بمن عبد بركة المختار عند اليم لقد إلى عدايك كل غم ورسوله ليست تنحصر وكل من وافقه فينتصر آثر العظم عند المغرقان من المخدوم قاد الخارقان أجابني المجيب والقريب وانقاد للتوطين والتقريب أجابني المجيب والقريب

عن اللغم والظلم كتبت قول ذا الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائر كتابتي كبت تلك تائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر.

الذكر الحكيم عندما له البرايا والذعال والزمن هديتك الحكيم عندما له البرايا والذعال والزمن وجه من مكة

هذا كل اعتداء خطين بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شذني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء

والتبسير زكما لفضله أسير لك طبيب وخير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر فمن لغير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقت الانفعالا هيدا عمل بشيء للجنات يا

جميل وليس ما لسوى ياتي يميل عنك رضيت مسيا بالاستكان فخير مغن امه من استكى اكيتما قبل اشتكيت مغنيا كليتي عن الاذى مستهيا لي قلت ما لي اخترت يا رب الوران يا خالق احى

أنا آية برحمة يختص من سأه فقد هداني النص. الحمد لله رب العالمين. أنها جهادي وبيوع الله

علي أزني حامدا وشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا حمدوا حمد جميع الحامدين ولسواي السلام.

الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشك وذكر يصفى بلا له شكوري وذكري بعد محمدتي نما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرم من استراسلعي إذرا

بكنه الواسع الفتاح يرزقني وفتح وفتح عن جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني طني عذاب به وبه جعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصل عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي نفى اللعين

سوري وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكت كليتي وهو الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت مؤطري من المحرم كلا جمادا مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن كل مصطفى كليتي كل سنة مدحا صلاة وحبان بالحسنة هديتي المدح والصلاة وأفضل السلام والصلات إلى النبي وجهتها مرتضيا عن ربي وهو عني رضيا كمن قلاني من عدى المنتقم خيبة أمر بائيا بالنقم حب النبي منتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان

أنا بامتداي خير مرسلي من عداي خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيظهم كفن بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يغضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن لا يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلا خيرك سندي به قد انسلا على سجع قد تفاني كل من لم يهنا ولي سخر الزمن أزكى صلاة والسلام أبدا وكل من أطاعه وعبدا كل خير مسلم بأفضل الكلام من أفضل عداء

الذي لو حله قوى القلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان

قيل التلاوة فزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائق وينتهي للجنان لائق لله رب العالمين كلين ولا يقم بمشرك وكل أو كل لله رب العالمين كلين ولا يقم بمشرك

هذا باق لا يزال هادمان، بناء عدوي لا يزال نادمان، ربحت في زماني ما من استرام، هذي بيك عند ربي سترى، بنى لي الباقي بناء باقيا، بغير هدم للجنان راقيا، ثم بعد لي كرم منزل الكتاب، وليس ينحوني حساب او عتاب، قيل سؤات تح الشيطان، وطاب للمجلس والاوطان، لا منحني ذو كفر او فسوق، او مجد ولي يصنع

أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران. أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران. لك طبي ونفى الخناسة وشكر اللزوم والجناسة. أعطيت عنك شاكرا وحامدا أرقني أدفعت الضر خامدا. أعطني الجنة مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا. ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور. أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد. نفيت يا بقي لغير من جحد نفيتي ليس له كفءا أحد. أكرمتني إكراما موجود قديم باق

هاتان يحزني عدو كمضغ فإنك المرجو إلى سوءي قد صرفت حسدي كما بقاي عاصما من مفسدي نويت بقي بغيري اللعين وكل من مال إلى اللعين يا معين نويت يا باقي

أكنتني إكرام ذي الإكرام وقدت لي بالانتهاء المرامي لقنتني تلقين ذي التعليم يا قائدا لي أنفع العلوم لك توجهت بقلب قد صفا يا من بنور واسع قد وصفا إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفؤا أحد هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن أكرمتني بالحفظ والتلاوة وبكتاب

علو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم كليتي وما نحاني ألم. أكرمني الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صوت

0: نفع الناس خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه. رد إلي الله ما لاختار قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي مؤيسا مني مل الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راسي عليه تسليم العلي النبراسي. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاسي من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاسي. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكسس إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكسس فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكسس وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس يمحو مفسد أو مفسدا. يمحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لفرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وحت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا رب أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من والاه يا قاهرا فوق الورى الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت للصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندم أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أغضت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لجدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي حطت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب.

مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي تهي جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهية تهي القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي النفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفاً له في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتقم نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقان هم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوح غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسشي بما رجوت منه عام جيسشي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرمي له علي الشكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما مني اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا ربي صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كله اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا ربي في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذا تجنبي سحلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسيني لوجهك الكريم فارقت الجميع

0: فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وايام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي انك المنان وبالطفن انك الحنان ناجيت بالايات فاجهل كلما اغضته منها اليك سلما يا ربي حققت الرجاء اليوم ولا توجه الي اللوم شكي ازلت فسد الانار وشد بتوبتي من الإشارة اليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا عليت بالله العظيم الاعظم لا توبه من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وارتجي تلازم البشر اواني المغني اليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم اساله الوفاء والغناء به وان يكفيني العناء متى توجه الي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا ايماني به ولي يجود بالاماني وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نساله العصمه مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء اعوذ من كفر ومن شقاء اعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي اوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا احمدا في غير ما تركته باحمدا وسيلتي وصل بالتسليم عليه في الآل وزد تعليم ربي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سخلي في مولد للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المني وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رقها ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب خلب لي الأعيان والخلوبا وصحب كن لي سرمدا مطلوبا وقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين له اكتب الصلاة بالتسليم ربي بآله وزد تعليمي كف بجاهه العظيم عني كل آذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير مؤن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سمي محمدا والآل والصحاب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أروم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خذني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاض غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صل وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كلي من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الغيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغني تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغلي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يصلسك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سماء ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضى لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أغناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زهز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوالي بعد منايلي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض للزمان دعا خلامي ومدادي للشكر ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز وليجدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورب لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهر في ذا اليوم قهر العدا وبشرا بقومي وسخت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح فتاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه للحكم في الثلاثة بعد فراق العشرة والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني يسترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم حير من شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موصي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أو جل لي اليوم المنا يا واجد ولي هب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخير الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخير البحور والأعداء يا قادرا نفيت عن الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لي عداي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع والتسل بسلام على الذي به تقيني الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل يحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العام رطهم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام فلالي وصابي وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بأهله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سحلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك في السغل سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في أهله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسلي هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام والتوجه لي سلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة خلبي بها ينبسط علي من بالذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن خلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر لوجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوخ المنا وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برشد يا رشيد وكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلاح وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحري مستغنيا به مع المبري سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل دهري مسلما في السر ثم الجهري الحمد لله الذي بشكري قد جاد لي بفضله والذكري مرتديا عنه رضا أن يجري مغتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكري آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهر بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجاد لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي وري يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجري لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذات حري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجايه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العداء من أحسن التحسيني جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أغنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافقي الأقطابا هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنا في البر مع تلازمي خير البر نايت من يجود لي بالحسنى وزيده وبالمقر الأسنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهاري من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصح الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه أهني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال البدر ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإشرح في دوام صدري به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امحو عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وآله ونجني من حزري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط حبل بركاتكوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاصغ لي المطلوب كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاخ المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشتريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن وطيب للخدا وجي إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حزد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قني الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجرب عصمة من الحساب وبانقلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صلي عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجرب أنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكامل النجبا يسر لي العسير ولترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا إله الله قد وصلت

وجدت كل يوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكر قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمد أزكى سلامي ذي جمال المرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

من الإله أقبلت قمني اشترى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باقٍ يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد.

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إليه وجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إليه

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ومن غيري قد نفى كل ألم

لمن حني عند التلاوة الكتاب معيد أو تغض ولا عتاب بقر ليسر الحروف من كتب كوني

رسوله المزحزح المخوف. هدمت بالحق بناء من جحد، هدمت بالحق بناء من نحى، ضري ولازمت الرضا والمنحى. ترسي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محل ألم. من لكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات. إذا قرأت فالرب الحزب اللعين إلى سواي وأيزوده المعين. تفضل الباقي علي بأمان ولسوى ذاتي نحى ضيق الزمان. أبط العداء معا لغيري ويسفت مباطني وميري. ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال. ناجاني الباطن بالجمال.

خطي للعرش وللكرسي وديعة معرض العلي مدح النبي والصلاة والسلام جماعة العلوم ليك بلا ملام سلامتي من الأعادي أجمعين.

سلام تصلح كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسدي إذا قرأت هلولت حسادي طرا لغيري مع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي زحزحت

عن عرف القدوس أهل الهديان. هداني الله هداية التي وجاء من أمين الملة، مدري الله العلوم النافعة وللجنان قاد لي منافع الدوري، وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال. نويت الشكر.

مجلس مغن عن كيل ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد وينتحي إبليس لي حيث ورد تنعو لي البشر للجنات بأفئدة

لم يخف عندك كل حاسد حسد كوني على الأعداء مخجل أسد كرمني الكريم والمكرم وانقاد لي من الجميل الكرم أعطاني الله به مختارا فيما قدمه مختارا أمن حيمك والاستدراج والانتحاء للجنة الخراج ليتقود للجنان بشرا.

السلام ثني في روضته المنورة حجر كل باق صورا مني خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسليس كفور وقد جهدي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جعد إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات تغد غير الكاسرات الفاسقات لازمني التأييد ذي الحيزوم وقت الجهادي مع اللزوم كتابتي قبل لدى أهل الكتاب ليس البدخل خيوم.

بأهل بدر عند تقربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكاو أقل دون غي وعتاب لي قادره المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام كلغي نحوي ذو الشقاء مغتران لي يقول في تلاوة البشر بغير

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبين ونمئنه الصالحون قبلين أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا تريم بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارقك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

جنان كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقوت نفلغ

قد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قادت العجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قادر العجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساقد الأوراق والذهبا. إن رسول سيف

ينابع صيد أخجل السحبا بدع ذكر كنز لا يفارقني وأطفتني نارا لازمت تببا.

مزحزعا إلى سوى نحو القبيع كتابتي كبتت المبارزة وفر غائبا ولن يبارزا أذبر بي كل متعب إلى سوى جنابي ورفضت بالإله لقد عدا كل شيء.

لا سوى ذاتي ينتحي سقا وتنتحي لغينات زونقا أبن حنيش يودي للفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حنيش يودي لفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حنيش الشاك والحساد.

بر عن البصير من عيوب نسي وكان لي بالغيوب فرات خير الخلق بالكتاب فرات خير الخلق بالكتاب وقائل

لسني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذات حول كان الإله قد محا ترددين وكونه لي قد محا تخددين يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وتنقد بالله في التوحيد مع نية الخير بلا جحود مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسم ذا تأديب وجهت قلبي ولساني وجميع جوارحي لخالي

هيا بس ابي الشياطين الوراد لغيضضي وانلت السورا يسوق ابليس وما والاه الي سوى يقدر يا رب الله يسوق

للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا مدني المعبود في

واستنحوا لجهاتي هفوان أحبني خل الورى والسحب كل كتابتي يبدو اللحب لو السلامان كما له مرضاك أبيهم اللي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمقيت تجاره هديت لي على عن رمس خادم اكسيك صلوات الخمس وثقت بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور احفد ما

مع الإعداء لسوى توجهه فنريد من له توجهه. أخصني الله بما لم يكن ولا يكون لسواي بكني رافقني في البر والبحر معا قل لي ليعداه طمعا انت مكتبة تدوم أبدا فبقيت عن

فإثبات بحق فزحق ويقك سفيده كليا دحق إلى سواي السوء والإضرار ولا قد العلوم والحلال هرب إبليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان هرب إبليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان ما الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور أعفد يا أيها الناس اعبدوا ربكم يقول

هو لي من اكتفى به وصل فرضي ومن غني عنه انفصل أكبي من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول أيطهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمين لسوى الله الجليل ولسى وسيلة البر الرسول نعي البغي إلى انتهاك كالحفيظ المالك الأملاك ألم يروا إلى الذي بنى السماء منعه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام ترفعه لفوق رافع السماء اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها بمن بعلم يعبد عند الإله نعمة لا تنفد خبأها بمن بعلم يعبد بحق قد أخرجكم رب البشر من عدم

ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مزعنين. إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع مشاعة بالأمن عند الموت في استقام الفقر للفقراء للفوت بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين عناء الخدمة

ميلوا ولا إلى سبل الردى تميلون. عليكم إما به الرسول جاء في ذاك النجاء وصول. يعتدعا بالذي نقول جاء به وما به المقول. دوموا على الذي به الأصول جاء به ياتكم الوصول. وصية

قدرة الله تعالى وجهه تبتغي منه زكاء النبه علي معلمني يكمن لدنك ابن وزد علمي وفهمي عنك لك الشكائي قصور ربك.

علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير شيئا ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بالجاه المصطفى المبرد.

أكا وعن سوى المختار من بشراكا. أي بجاهه وصل بالسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم وقادر الحفظ مع التحكيم. لا خطابي ومحل أكدارا ولسوى نحي نفى الغدارا. أجابني إجابة عنها عجز سوى هو الوعد به لي نجس. أي الكتاب لا تزال قائدا نية إلى الجنان خير فائدا. كن فيكون لي حب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان. إلى الإله قلت كل حمد لا عزمة من خطئ وعمد. صفى بقائي القديم الباقي والأرضين السبع والطباق. حتى جهاتي عن عدا والضرر.

الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعنا الرحمن والرحيم نفعا به قاد لي الترحيم هداني الهادي هداية الخبير وقاضي فضله جزى الكبير هو العليم بالعلوم علي

بلا مشقة ولا عتاب، فذل كلامي وروحي والجسد، ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما، ولسواي الساق من تعظما، همتي اعتقد لتعليم العليم كوجه من دي لا يوجه الأليم، أرضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير ألم، خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت، إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول، لوجه ربي أعلم المريد

الحمد لله تعالى وحده، وإني له أجيم وحده، صلاته على الذي قد فضل على خيار المرسلين الفضلا، حماجهاتي كلها الباقي الجميل النائس ولغيري يميل. الحمد لله على البهاء خير

فلا يحمل يهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيث وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزحد ما لا يحبه والضر يمحا عز المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن.

أتي إلى الجنان الراقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا ثبوت فانية يبقى سوريك من جماد الثانية فجأني من كان لي بالقافية يما أدامي حياتي الشافية يقود

تنقذ الأجور الباقيات في كل عاية ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا ولاني الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقلبك لا أكون قاليا لازمت ولا أزال تالية دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير

الإمام بشرك الجميل يا خير إمام إما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك نداء رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جدنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي.

0: ثانيا من المحرم القطوف الدانية تملك المحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروفي داعيا قلى جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي صافيا بصاة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هاديا إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خاليا أحمد نصبت جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قاليا لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافيا إذ الحياة للعباد الشافية ودل ربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهرا ناسية أيت به لجمال الثانية من المحرم المنير الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلاء رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملاء بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مستملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك خلوب الظلمة لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كان مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وسعسه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهدي وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خذ لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصفي عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العذبلة بدع هب لي أن تصل لي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملكني بغير سلبي وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمد لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميل في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباخي الخدم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلحي كليتي بلا عناء تصلحي حفظت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحا مها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخى ذي الحسبي خير الورى بحر الندى ذي النصبي صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفعي ذا النظام بالرضا يرتفعي صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكري ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وخذ له التسليم في الآل مع سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صل بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهوي فمها يا معطي النفع بلا مضر صل بتسليم على ابن مر وآله وصحبه ولتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا نلي كل صعبي صل بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صل على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صل بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري رضا وجهري صل بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صل بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صل بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتدلي يا غافرا ستر بالجنان صل على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليخط خير خيرا ونزلي يا من مها عن ذي العيوب ذيما صل على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغير الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صل بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حباب يمن بدو وحضر سل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير السعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار سل بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساح كل كدي سل على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحب واشكر كرما هذا النظام سل وسلما يا من على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وجل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صلي بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صلي بتسليم على بغيتيا صلي بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صلي صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صلي صلاة تجبر كل انكسار وفوادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا أخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا أخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا وليتقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإله وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصي عن قد كالكلي ترددا سلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا سلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام من ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلب صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث مختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من اقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صلي بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمدي ولالي والصحب وكل أحمدي كفيتني شقاوة ودعوة ولاية ونكرها واللغوة وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جتليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء وضها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفاء يا من برحمن رحيم وزفا صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآلي وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآلي وصابه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يذعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآلي وصابه يا معطي النوالي وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المعالي يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه حس سوى معنى للذي رآه سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي آمالي ولي به شرحت رب صدري كما به حفظت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من راض لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع يا ربنا صل صلاة تدفع لخير النحو كل ما يروع مع سلام ليجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوز بلا حساب يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب وال الملام سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالمآلي يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صل بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآلي وصحبه وعصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لتجر بما يسرني وكل يتجير مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من له كل بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صلي صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانعا ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجائه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صلي صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صل صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير نهونا الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي ليجاد بالآيات سيدنا محمد والآلي وصابي وعصمني من الجدال يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قط القافية سيدنا محمد والآلي وصابي وعصمني من انفسالي يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه للنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصابه والتذكرا نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخى مخدومي ولالي وصاب ذوي التقديمي وجل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري دار رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسو ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآلي وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بالانصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفاء في الخيام سيدنا محمد والآلي وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب مألفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم يا من كفاني النفاق والشكوك خبلوا به وربط لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهو يصف المنفذا على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلال يا رب ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يدي معفي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلامك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى ولالي والأصحاب أهل اجتبا وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولا والأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صلي ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور خلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي ذا عزمة من جالب الأقتال وقدت للعزمة من فسادي وجملة القلات والحساد يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراسة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا رب قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صلي صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه وخللي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صلي صلاة